0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. نواصل الحديث في هذه الفرصة عن خلوة حلوة مع الحبيب. ذكرنا تعريف الخلوة. الخلوة هي الفرصة الشخصية اليومية المنتظمة مع الله التي تستمع فيها إليه في الكلمة، وتكلمه في الصلاة، وتبتهج به في الترنيم، لكي تتلذذ بالرب وتتعبد بالرب وتنال قوة من الرب وتطلب قيادة الرب. وذكرت في آخر حلقة عوائق الخلوة: الإرهاق، السرحان، عدم تحديد مكان وزمان مناسبين للخلوة، وعدم معرفة الكلمة، وعدم معرفة كيف أصلي، والشيء الأخير هو وجود خطية في حياتك. في هذه الحلقة في الدقائق القليلة القادمة سوف أتحدث متى وأين تكون الخلوة، متى وأين تكون الخلوة اليومية المنتظمة مع الله، في الصباح الباكر وفي مكان مناسب. يتحدث الرب عن إبراهيم أبي المؤمنين في سفر التكوين أصحاح 19 الآية 27، ويقول الكتاب: وبكر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب. لاحظ التعبير: بكر إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب. لذا أين ومتى تكون الخلوة؟ أنا أشجعك أن تكون الخلوة في الصباح الباكر في مكان مناسب. ويقول الكتاب عن موسى في سفر الخروج أصحاح 24 الآية 4: فكتب موسى جميع أقوال الرب. لاحظ الكلمات القادمة: وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل. يقول: بكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، في الزمان والمكان. بكر في الصباح الباكر وبنى مذبحا أسفل الجبل، في الزمان والمكان المناسبين. وداود طبعا في مزمور 5 الآية 3 يقول: يا رب بالغدات تسمع صوتي، بالغدات أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. هل فكرت كيف يمكن أن تحافظ على الاستيقاظ المبكر في الصباح؟ في بشارة مرقس نرى نموذج رائع بديع ممتع عن شخص الرب يسوع. في مرقس 1 الآية 35 استمع من فضلك بكل انتباه، يقول: وفي الصباح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. هذا ما فعله يسوع في الصبح باكرا جدا، قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. هذه الآية تبدأ بحرف العطف واو، وفي الصباح. اليوم اللي قبليه كان يوم ممتلئ بالشغل، ممتلئ بالعمل، ممتلئ بمقابلة النفوس وشفاء النفوس، لكن حرص يسوع على الاستيقاظ المبكر ليلتقي مع أبيه السماوي. وهذه الآية تحدد التوقيت، يقول: وفي الصبح باكرا جدا. والكلمة التعبير باكر جدا يمكن أن تترجم في الفجر أو والظلام باق كما أتت في موضع آخر، وتحدد الأولوية: قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء. هذه أولوية. أول ما فعله يسوع عندما قام في الصبح باكرا جدا، قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء. هذه الآية تتحدث عن مكان، ويقول وكان يصلي هناك. لاحظ الفعل يصلي في زمن المضارع، رغم أنه قال قام خرج مضى، لكن هنا يقول وكان يصلي هناك. غير الفعل من زمن الماضي قام وخرج ومضى إلى زمن المضارع المستمر، أي أنه أمضى فترة كافية في الحديث مع الآب السماوي. فهل تصرف فرصة كافية؟ هل أدركت أهمية الاستيقاظ المبكر لكي تلتقي مع شخص الرب بالفعل؟ يقول المرنم في مزمور 63: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. نم مبكرا، تستيقظ مبكرا، استمر في الاستيقاظ المبكر، استخدم المشجعات لكي تستيقظ مبكرا. نعم، ما أحلى اللقاء مع شخص الرب يسوع في الصبح باكرا جدا، قام ومضى وخرج إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، أترككم مع خلوة حلوة مع الحبيب، وإلى اللقاء.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق قدام أفرايم وبنيامين ومنسة، أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل، جعلتنا نزاعا عند جيراننا وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض، غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود، ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون، لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك يا رب إله الجنود، أرجعنا أنر بوجهك فنخلص.

الانتحار. معلش ان انا ببتدي الحلقة بالكلمة دي، بس الحقيقة الموضوع بقى غريب قوي في الايام اللي احنا فيها دي. اظن ناس كتير فكرت في الانتحار. يعني لو انت ما فكرتش احب اقولك كده من غير ما اتكسف بيني وبين نفسي، انا شخصيا فكرت اوقات في الفكرة دي. في ناس عمرها ما فكرت فيها، يا بختهم بصراحة انهم عمرهم ما فكروا كده. بس بقالي وقت بفكر بقى قوي في الفكرة دي، مش ان انا انتحر، بس يا ترى ايه اللي بيخلي واحد ياخد الخطوة دي بجد؟ احنا ممكن نفكر كتير، ممكن تبقى بالذات لو انت في سن المراهقة، بالذات لو قابلت مشاكل كتير وانت كبير، بالذات لو الدنيا ملطشة معاك، ممكن تفكر فكرة عابرة. لكن ايه اللي بيخلي واحد ياخد الخطوة دي ويعملها فعلا؟ وايه اللي ما بيخليش واحد تاني ياخدها؟ الحقيقة انا مش قادر اوصل لحل قوي، بس خليني افكر معاكم بصوت عالي. لقيت انه مش عشان هو خايف ما ياخدهاش بياخدها او لا، او عشان ما عندوش شجاعة، او عشان ايمانه القوي والكلام ده. الحقيقة محدش بياخد او ما بياخدش الخطوة دي عشان ايمانه او عشان ما عندوش شجاعة او كده. في ناس ممكن ما تبقاش عندها الشجاعة طول الوقت، بس في لحظة بتاخدها. انا اعرف حد شخصيا حصل معاه الموقف ده. لكن اظن السبب الرئيسي ببساطة انه فقط حبه للحياة. ايوه، فقط حبه للحياة. قد ايه من حب الحياة لسه موجود جواك؟ هو ده السؤال المهم. الحياة مش بس ناس، لكن في حاجات تاني غير الناس. كل ما زاد الدوائر حبنا في حياتنا، كل ما زاد بعدنا عن فكرة الانتحار. كل ما زاد دوائر الحاجات اللي بنحبها. في ناس بينقذها من الانتحار في حياتها كلب وفي بتحبه، قطة مالي عليها حياتها. ده بجد. اقول لكم حاجة غريبة، ناس بتحب الاكل، بتحب الشرب، فده بيحميها من الانتحار. كل ما زادت دوائر حبك، كل ما زادت دوائر شغفك عشان ما يبقاش الانتحار هو الأقرب ليك. حبك للناس، حبك للطبيعة، حبك للحيوانات، حبك للشرب، للأكل، انك تتمتع بالحياة. الفكرة تبان تكون يعني ما يصحش وساذجة، لكن الرسول بولس قال كده انه الله أعطانا كل شيء بغنى للتمتع، انه نبقى متمتعين بالحاجة وعايشين مبسوطين. لما بنفقد الانبساط ده، لما بنفقد متعة الحياة دي وروعتها وحبها، بنموت. بنموت نفسيا قبل ما نقرر ننتحر. اتمتع بالحياة بدون لا ادمان للحاجات ولا اعتياد عليها. لما بندمن الحاجة، هنا الحاجة بتتحول لشر، لان الادمان بيدمن المتعة بتاعت الحاجة، والاعتياد عليها بينهي شغفنا ليها. لو فقدنا حبنا لكل ده، فقدنا شغفنا الحياة، فقدنا الحياة حتى لو لسه موجودين فيها. لحظات فاصلة بين قرار التخلي عن الحياة الحرفي بالانتحار وقرار الاستمرار فيها، لكن أظن بيكون سبقها أوقات طويلة من التخلي عنها نظريا قبل ما يكون التخلي عنها بقرار الانتحار. تمسك بالفرح، تمسك بالبهجة، تمسك بالحياة اللي حواليك، لأن الحياة تستحق تتعايش، لأنه الرب يسوع قال كده: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم برنامج جديد إزاي أسمع صوت ربنا وإزاي أكمل وأنا واخد إعلان من ربنا وماشي في نور مش في ظلمة، مش بقابل مجهول لكن عندي كلمة من الرب، عندي كلمة ماشي بمقتضاها وبموجب الإعلان اللي أنا بتحرك بيه أنا شايف من على بعد. الإيمان شايف الطريق، الإيمان سامع صوت ربنا جوه قلبي وفوداني بطرق طبيعية ومن خلال كلمته بالروح القدس الساكن فيا من خلال ظروفي وألامي واللي بكتس فيه. ربنا بيعرف يتكلم للناس المتاحين. النهاردة في الحقيقة بتكلم عن حاجة مهمة قوي، هي التذلل أمام الرب. تقولي ليه ما أنا ابن أنا بنت لي؟ ربنا في الحقيقة مرات كتير بيسمح إنه إحنا نكتس في حتت ومرات أبقى منصحق ومتزلل. أخد مشهدين، مشهد في خروج 3 عدد 7 و8، الرب لما راح قابل موسى في العليقة قال له تعبير في عدد 7، قال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم. كان الرب بيقول له إيه؟ أنا شايف قوي قوي قوي الشعب ومذلته وعشان كده سمعت صوت صراخهم. أنا شايف التذلل ولأني سامع صوت الصراخ ده أنا نازل ليهم. هتنزل تعمل إيه؟ أخلصهم أصعدهم إلى أرض جيدة وواسعة، أرض تفيض لبنا وعسل. وكأنه الرب بيقول أن الرب بيشوف القلب المتذلل أو الشخص المذلول. واحدة من المؤمنين الأتقياء اللي بحبهم قوي هي حنة أم صموئيل. صموئيل الأول الإصحاح الأول بص ألقان على مراته وقال لها كده، لماذا يكتئب قلبك؟ كان عندها ومعقول ممكن مؤمن يوصل للاكتئاب؟ وهي تقول كده العالي لما قال لها أنت اللي سكرانة هناك، قالت له لا يا سيدي أنا امرأة حزينة الروح مرة النفس، لم أشرب خمرا ولا مسكرا لكن أسكب نفسي أمام الرب. ورحت قالت للرب كده، يا رب إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وعطيت أمتك زرع بشر فإني أعطيه للرب كل أيام حياته. وهي بتقوله أنا وصلت لحالة المذلة، أديك شايف فنانة بتقول لي إيه، بتغزني. وكأنها بتقول لها ربك رب قلوب، لو أنت تستهلك ربنا ادالك، بس ليه ربنا مش بديلك؟ أكيد في حاجة جوه. تقوله أنت سامع، أنت واخد بالك. ورب أنا بتخيل المشهد ده، بتخيل طبعا مش مكتوب بس بتخيل كده. ربنا قال لها مالك يا بنتي؟ قالت له أنا كل سنة باجي قدامك وانكسر قدامك بالتضاع، انت عارف طلبي؟ عايزة ايه يا حنة يا بنتي؟ قالت له انا عايزة ولد. قال له مين سمعك؟ ده انا كمان محتاج ولد. قالت له طب ما تيجي نعمل عهد انا وانت، خش في شراكة مع بعض، ادهولي وانا ادهولك، اديني ولد وانا ادهولك. وكأنها بتقول للرب انا هدهولك كل ايام حياته بس ابليس بيشتكي عليا. ربنا بيسمع قوي قوي. تعرفوا ان الرب قال لعله رد لها اعتبرها، فقال لها ليكن لك سؤلك الذي سألتيه من الرب. وبعدين يقول لي بقى أنه كان في مدار السنة، كل ده في الإصحاح الأول، أن الرب ذكرها. إذا كان نسيها لأ جي وقته يقول كده. وأعطى حنة يقول كده كان الرب في مدار السنة أن الرب ذكرها، يقول كده فحبلت المرأة ولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة لإني من الرب سألته. صموئيل معناه الرب يسمع، من الرب سألت وراح الرب اداني صموئيل. الله بيسمع لكن الله بيجاوب واداني الولد ده وانا هدهوله كل ايام عمره. الله بيجي للناس المتزللين المنكسرين، يقول كده ان هو قريب، هو الرب لمنكسري القلوب، قريب هو الرب للذين يدعونه بالحق، يدعونه بالحق يدعونه باخلاص. تيجي لربنا وتقول له على حالتك واللي تعبك وانت منكسر قدامه، ربنا مش بيستحمل الدموع والقلوب المنكسرة قدامه والمنسحقة. قال الرب أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. الرب بيسمع القلوب الضارعة عليه، الله بيسمع القلوب اللي بتصرخ بكل قلبها وكأنه بيقول حاجة مهمة، أو انت تعالالي وانا هسمع. تعرفه في مزمور 102 الرب بيقول حاجة من الحاجات الرهيبة جدا، ان هو يسمع أنين الأسير. في نفس المزمور يسمع صلاة المضطر، يعني جاي له مجبر ومضطر بس بيسمعه. أنين بيصرخ عنده قيود بيسمعه، بيسمع الصلاة. لكن في مزمور 10 يقول تأوه الودعاء
قد سمعتها يا رب، حتى التنهيدة بتاعتي هو سامعها. عايز أطمنك ربنا سامع وربنا بيجاوب وبيتكلم. خليك منتظر صوته، خليك منتظراه، وأنا متأكد أنه هيجاوب عليكي. والرب معاك ومعاكي. الحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جدة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمي على الأمر.
1: على الأمر، ازاي تتجرأ وتقول ان نصايح ليك مش مفيدة وبتنتهي بالفشل؟ ازاي تقول لعمك ووكيل القسم بتاعك كلام زي ده؟ الكلام ده معناه انك مش عاوز تتحمل نتيجة فشلك وضع قابو جديد. لكن هضطر اني افهمك اكتر عن الموضوع السخيف المؤلم اللي اسمه الصلاة. واضح ان الراجل واخد موضوع الصلاة ده بجدية، وانا هنا هقولك على شوية حاجات يمكن تنفعك بدل الفشل ده. اول حاجة العشوائية. يعني ايه؟ اقولك، هتفكروا بايام زمان، ايام ما كان بيصلي زي البغبغان، بيكرر كلام بنظام محدد من غير ما يفهم، وهتخليه يفكر ان عليه يعمل العكس. خليه يظن ان الصلاة الصح لازم تكون مش منظمة، مش لازم يحدد لها مواعيد. خليه يفتكر ان التلقائية هي الحل. خليه يفتكر انه غامض ومبتهل، وكأن العشوائية معناها الروحانية. ومن العشوائية كمان انك تخليه يفتكر انه روحه بس، وان جسده مش مهم يشترك معاه في الصلاة. احنا كشياطين فاهمين انه بشر، وان جسده محتاج يشترك معاه في الصلاة والعبادة، وانه يخضع لروح ربنا، وان عقله محتاج يتنظم ويتعود على ترتيب. لكن الانسان بينسى وبيتضلل، واحنا علينا ننسي اكتر ونضلله اكتر. مش نفعه الطريقة دي ما يجراش حاجة، عندي طريقة احسن. الطريقة التانية انك تخليه يوجه عزمه في الاتجاه الغلط، يحول نظره من العدو الله، ويركز على ذاته ويعتمد على نفسه. يحاول يصطنع مشاعر محبة، وبالتدريج هيلاقي انه بيحب نفسه وبس. وكل ما يعتمد على ذاته أكتر، كل ما هيفتكر إن صلاته ناجحة وإنه عمال يحقق وينجح. إحنا كشياطين عارفين إن ده نجاح لحظي في الحاضر فقط، لكن هو هيفتكر إنه أصبح قوي جدا روحيا. خليه عايش بقى في الخدعة دي أطول وقت ممكن. لكن أنا لازم أحذرك يا علق، العدو مش هيسيب الرجل اللي بيحاول يصلي. مع الأسف العدو عنده صفة بتعذبنا كلنا، اسمها مش قادر أقولها، اسمها التواضع. كل محاولة من طرف البشر حتى لو كانت بجهلهم، دي محاولة غلط. قصادها العدو الله بيقرب ويوضح ويزودهم بالمعرفة. لكن برضو أنا مش عايزك تقلق خالص، الحل بسيط. احنا هنشوه صورة العدو الله في ذهن الانسان، وهنساعده يتخيل شكل مادي ومكان محدد للعدو، صورة بشنب ودقن، او كرسي كبير قوي قاعد عليه راجل عجوز، او صورة زي الصور اللي بيشوفهم. وبعدين نساعده انه يقدس المكان والمادة، ويرفض اي محاولة من العدو للانطلاق بيه ابعد من الصورة اللي في عقله. علقم، اجمد، الحرب مع الصلاة حرب جديدة علينا جدا، لكن كمان الحيل بتاعتنا متجربة، وياما وقعت ناس. بالتوفيق يا حبيبي، عمك المحب خرب.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

ذلك اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كثير جموع حوالين يسوع، كثير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 3 أكتوبر، مصدر الخير. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن الله هو المصدر الوحيد للخير.
1: كثيرون يقولون: من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. مزمور 4 والآيات 6 و7. في الحقيقة إن في كتير بيتسألوا مين يورينا أي خير، وده بسبب إن في شعور بخيبة الأمل واضح جدا، وده عمل شعور عام بالتشاؤم بين الناس. الكلام ده بينطبق جدا على الحياة السياسية، ففي السنين اللي فاتت كان في فقدان للثقة ناحية القيادة السياسية، وده نتيجة لسلسلة رهيبة من الأزمات اللي ما تعالجتش معالجة مظبوطة. وبالرغم من كده ففي إجابة واحدة كافية عن السؤال ده: مين اللي يورينا أي خير؟ وهي إجابة ما زالت تنفع لغاية النهاردة. جاوب داود على السؤال ده لما كمل كلامه وقال: أشرق علينا بنور وجهك يا رب. فالخير الحقيقي ليه مصدر واحد بس، الخير بيجي بس من عند الرب لما بيشرق بنور وجهه عليك، وده لأن النور بيشيل الظلمة، ظلمة الشك والخوف والتشاؤم. ويكمل ويقول: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. فلما الرب بيشرق بنور وجهه علينا فهو بيملأ قلوبنا فرح أكتر من فرح اللي اتملت بيوتهم وأجرانهم بالحنطة والخمر الجديدة. والمقصود في المقارنة دي إن اللي نظرتهم بس على الواقع المادي كمصدر لخيرهم ونجاحهم وأمانهم، فنجاحهم وأمانهم مش هيتعدى أبعد من الحاجات المحدودة دي. لكن المؤمنين اللي تعلموا إنهم يشوفوا بإيمان وثقة ويرفعوا عينيهم على الرب، فهيشوفوا مصدر تاني للخير مش بيخلص ولا بيتغير أبداً، مصدر بيقدم شبع حقيقي بيتفوق على أي شبع تاني ممكن نوصله. الرسول يعقوب بيأكد على ده في يعقوب 1:17: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران.
0: يا رب أشرق بنور وجهك علي فأقدر أشوف واتمتع بفيض عطاياك. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأضبط عيني ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.

يا رب ثبت قلبي فيك، خليني ثابت مهما كانت الظروف أو حتى كلام الناس. علمني كل يوم أسألك يا رب إيه اللي أنت عايزني أعمله ومين اللي عايزني أخدمه.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في يوم 12 أبريل عام 1961 يوري جاجارين أول رائد فضاء سوفيتي دار في الفضاء الخارجي حول الأرض على متن المركبة الفضائية السوفيتية فوستوك 1. والعبارة المشهورة عنه أنه قال: بحثت عن الله ولم أجده. وعلى متن أبولو 11 نزل أول طاقم أمريكي على سطح القمر في 20 يوليو عام 1969 الساعة 8:17 دقيقة بتوقيت جرينتش. أرمسترونج أول شخص يطأ بقدمه على سطح القمر، وباز ألدون ومايكل كولينز أمضوا الثلاثة 2:15 خارج المركبة الفضائية على سطح القمر. ماذا فعلوا؟ قرأوا مزمور 8: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. ووضعوا نسخة من الكتاب المقدس على الميكروفيلم وصنعوا العشاء الرباني هناك. عجبي يوري جاجارين قال: دورت على ربنا ما لقيتوش. وهم صنعوا العشاء الرباني وقرأوا مزمور 8 ووضعوا نسخة من الكتاب المقدس على سطح القمر. لكن على أي حال، أخنوخ، هل تعرف أخنوخ؟ في الكتاب المقدس هو أول من صعد إلى السماء طوارى، لم يوجد لأن الله نقله وساب الأرض في عز شبابه 365 سنة. طبعا الناس وقتها كانوا بيعيشوا 600 و700 و800 و900 سنة وأكتر. لم يرى أحد حادثة انتقال أخنوخ، لكن إيليا أخذته مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بين إيليا وأليشع، فصعد إيليا في العاصفة للسماء وكان أليشع يرى ويصرخ: يا أبي يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها. وعلى أي حال من الأحوال، إذ ننتقل إلى الإنجيل، فبعد قيامته أظهر يسوع نفسه لتلاميذه في مرات عديدة في أماكن مختلفة وأوقات متباينة. بعدما ظهر للنسوة ولتلميذي عمواس ولأكثر من 500 أخ بالإضافة إلى تلاميذه، يقول الكتاب أنه ارتفع عنهم وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. في هذه الفرصة سأستمر في الحديث عن ماذا يفعل يسوع في السماء. وقبل أن أسترسل في حديثي، أريد أن أتوقف مع آية الحفظ. وآية الحفظ تأتينا من رسالة يهوذا، ورسالة يهوذا أصحاح 1 بس، يهوذا 24. استمع من فضلك إلى الآية: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان، الآن وإلى كل الدهور، آمين. أكرر الآية، ردد الآية معي من فضلك بكل احترام وتقدير لكلمة الله. يهوذا 24: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان، الآن وإلى كل الدهور، آمين. ماذا يفعل يسوع في السماء؟ فكر، فاصل، ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. السؤال الذي نبحثه هو: ماذا يفعل يسوع في السماء؟ في الحلقة الماضية ذكرت أن المسيح يشفع فينا في السماء. رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2 الآية 1 و2 يقول يوحنا: يا أولادي لا تخطئوا، إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. المسيح يشفع فينا. الرسول بولس يكتب ويقول: من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. يسوع في السماء يشفع في المؤمنين، يقول عند الله أمام وجه الله: إن يسوعي يدافع عني، ليس لأنه قاضية، بل لأنه أبي يقف إلى جواري، هو أبويا للقاضي، لذلك يشفع عني. يسوع في السماء يشفع عن المؤمنين. 2، يسوع في السماء ماذا يفعل؟ يسوع يمتعنا بحمايته. نرجع إلى آية الحفظ، يقول يهوذا في الآية 24: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. القادر أن يحفظكم غير عاثرين. الجزء المشهور في إنجيل يوحنا أصحاح 10 الآيات من 27 إلى 30 يقول المسيح: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. في هذه الكلمات نلتقي بيدين اثنين، يد الآب ويد الابن، والمؤمن بين هاتين اليدين، يد الابن ويد الآب، لا يقدر أحد أن يخطف من يدي ولا يد أبي. والكلمة يحفظ، القادر أن يحفظكم غير عاثرين، كلمة عسكرية تعني يحرسكم تماما، كما يقول بولس: سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يسوع يمتعني بحمايته. يقول الرسول بولس: لأني عالم بمن أمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. يسوع يمتعني بحمايته. التفت من فضلك إلى الكلمات الجميلة الموجودة في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 5 الآية 18. قرب نهاية هذه الرسالة يقول الرسول يوحنا: نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، أي لا يستمر في الخطأ. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. المولود من الله يقصد ابن الله، يقصد شخص الابن، لأن ابن الله يحميه حماية خاصة. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، لأن ابن الله يحميه، لذلك لا يستطيع الشرير الشيطان أن يقترب منه، أن يمسه. وعد مبارك يمتع الرب به الخدام الأمناء والمؤمنين الأتقياء. يقول في سفر الرؤيا لملاك كنيسة سميرنا، يقول: لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. الرب يقدم وعده لخدامه الأمناء: لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله. كم نشكر الرب من كل القلب من أجل هذه الحماية الإلهية التي يمتعنا الرب بها. ردد من فضلك الآية وثق في كلمة الله، يهوذا 24:
والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور، آمين. ماذا يفعل يسوع في السماء؟ 1، يشفع فينا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يمتعنا بحمايته، القادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. يشفع فينا، يمتعنا بحمايته. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلاً وسهلاً مع الإخوة الأحباء الأعزاء، مع بسمة الصباح وهمسة المساء، لازلنا نفكر معاً ونتأمل ماذا يفعل يسوع في السماء، ورأينا أنه يشفع فينا وأنه يمتعنا بحمايته. والآن إلى تحدي التطبيق. إذا أردت أن تتمتع بحماية الرب، عليك أن تكون في المكان الصحيح والحالة الصحيحة التي تتمتع فيها بحماية الرب. مثلا توضيح، يقول يسوع: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية لن تهلك إلى الأبد. لكن لابد أن خرافي تسمع صوتي تتبعني. عليك إذن أن تكون في المكان والحالة التي تتمتع فيها بحماية الرب. يقول: لأنك حفظت كلمة صبري سأحفظك أنا أيضا من ساعة التجربة. آه يا إخوتي الأعزاء، ما أروع حماية الرب لنا. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول الرب ملجائي وحصني إلهي فأتكل عليه. عليك أن تكون في المكان الصحيح والحالة الصحيحة لكي تتمتع بحماية كاملة من الرب.

0: الآن إلى ختام الكلام. قوموا نسبح كلنا لريس الأحبار، أسماؤنا مكتوبة في صدره المختار. قد غسلت دماؤه أوزارنا هنا، وهو هناك شافعا طول المدى بنا. لا سبب يقدر أن يخمد حب ذاك، مات هنا عنا كما يحيا لنا هناك. إذ لم يزل مسربلا طبيعة البشر، يعرف ضعف أهلها ويدفع الخطر. فلنذكر الفضل ولا نستحي باسمه، ولتعترف شفاهنا بشكر حلمه. لنا وسيط واحد ليس لنا سواه، يسوع فاد ماجد حياتنا رضا. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء، والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

مساء الخير، انا رندا عريضه معاكم النهارده، معايا جون ومعايا كريم من الاستوديو، ومبسوطين نكون معاكم النهارده في نص ساعه تسبيح وعباده. هنسكن كده قلوبنا قدام الرب ونقدم له ذبيحه حلوه صغيره من قلوبنا اللي حاسه بيه، بغض النظر بتعمل ايه وانت فين، بغض النظر عن وضعك النفسي، زعلان ومتضايق ولا مبسوط ومزقطط. تعال كده ادعو ربنا للحظه دي من الحياه، قول يا رب ان انا بدعوك، غمض عينينا، مش لو انت سايق، غير لو انت سايق، تعالوا نغمض عينينا ونطلب من الرب كده حضور حقيقي كده في اللحظات اللي جايه دي، نطلبه لحياتنا، نطلب ندخل عرش نعمته اللي مليان بالحضور الحقيقي، بالقبول الغير مشروط، بالحب اللي بيطرح الخوف الى خارج. تعالوا ندخل كده ونلاقيه، تعال نحط سيت بلت كده وندخل لمحضره وما نضيعش وقت كده، ندخل ناخد منه نعمة وعون في حينه زي ما الكتاب بيقول، لأنه داخلين على أساس الدم، على أساس القبول اللي هو عمله في الصليب من أجلنا. يا رب بندعوك للحظة دي من حياتنا، لا ظروفنا، لا مشاكلنا، لا تحدياتنا، لا تعبنا، لا يا رب يمكن شكنا بيك يا رب، أو في وسط الأحداث دي يا رب إحساس بالوحدة وبالظلم، أو إحساس يا رب إنه ما فيش عدل في الحياة. بندعوك يا رب بغض النظر عن أسئلتنا اللي جوانا، اللي متجاوب منها واللي مش متجاوب، طلبات الصلاة اللي رميناها من كتر ما يئسنا ورا ظهرنا، يا رب بندعوك للحظة دي من حياتنا، وبندخل يا رب بالإيمان لعرش نعمتك المليان بيك يا رب. آمين.

يا رب لما بنيجي لكلمة مباركك يا رب مش عارفين إحنا اللي بنباركك ولا أنت اللي بتباركنا. يا رب عبدك يا رب داود قال باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. وابتدى يا رب يعد الحسنات، والحسنات دي مش بتخلص، اللي بيشفي واللي بيغفر واللي بيجدد الطاقة يا رب وبيجدد الشباب واللي بيفتي من حفرة حياتنا. واحنا النهاردة يا رب جايين مع عبدك داود نباركك يا رب ونرفع اسمك، فاقبل من تسبيحنا يا رب عبادة طليق بمجدك وباسمك يا رب. ويا نفسي يا نفسي لا تنسي حسنات الرب، لا تنسي حسنات الرب. تعالوا كده نرفع تسبيح يا ربي لي باسم إلهنا الحي المبارك.

وعشان ما فيش اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. عشان كده جايين نرفع يا رب الاسم ده، عشان فيك يا رب الشفاء، فيك التحرير. أنت الألف والياء، البداية والنهاية، أنت بهاء مجد الله ورسمها وجوهر، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. أنت الله العلي القدير اللي مش بتنسى عبيدك، اللي يمكن الأم تنسى ضر رضيعها، لكن أنت يا رب مش بتنسى، حي

يا رب كل صلاة مرفوعة قدامك، كل قلب تعبان، كل حلم تاه وضاع، كل يا رب طموح فقد بريقه يا رب، كل عين كانت بتلمع وفقدت البريق ده، كل صلاة يئسنا يا رب إنها تستجاب، كل ظلم شايفينه يا رب في العالم، كل تعب وأهات وأنات يا رب، كل موت، كل دم بنشوفه وبنسمع أهاته يا رب في البلاد اللي حوالينا، كل صلاة مرفوعة يا رب من أم، من صديق، من حبيب، كل صلاة يا رب نسينا حتى نستنى استجابتها من كتر ما طال الوقت يا رب. بقلوب جايين تصلي الكلمات يا رب، احنا صابرين ليك مع عبدك داود اللي قال انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي مستنين يا رب الوقت ده انك تميل أذنك وتسمعنا.

تقيم يا رب من البزبلة يا رب رجلينا، تقيمنا على مرتفعاتنا، تضع في أفواهنا ترنيمة جديدة. مستنينك يا شمس البر يلي بتفرد جناحك فنلاقي شفاء، مستنينك يلي الكلمة الأخيرة عندك، أنت اللي بتقول فيكون. أنت يا رب اللي بتفتح ولا أحد يغلق، ولما تغلق لا أحد يجرؤ أنه يفتح يا رب من وراك. أنت اللي تضع للبحر حد، وتضع للظلم حد، وتضع يا رب للطغيان حد. أنت اللي ليك الكلمة الأخيرة. صبرين ليك مش بالمال ولا بالجاه ولا يا رب بالتوقع ولا باعتمادنا على الناس ولا على الحكومات ولا على الرؤساء، كله يا رب بيفنى، وانت اللي بتبقى كلمتك الحية يا رب الفعالة اللي أمضى من كل سيف ذي حدين، دي اللي اعتمدنا عليها، دي اللي مستنينك في آية شمس البر. أنا صابر ليك، ليك مش للحكومات مش للرؤساء، ليك يا رب ليك.

0: ليك، ارفع صلاتك وتوقعك من الله. كل طلبة كده رميتها في النسيان، جيبها كده واستحضرها وانت بتسمعنا. قول يا رب مستني وعودك، انت قادر، انت حي، انت تقدر يا رب.
1: حاططهم في

أنت أقوى وأنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر، أنت صخرة وأنت ملجأ، أنت فوق حد التصور، فوق حد التصور. مش ذكريات، مش أفكار جميلة، مش بعيد ولا ناسي الوعود، لكنك صخرة وملجأ وفوق حد التصور. يلا نجيب طلبات الصلاة تاني ونحطها قدام الرب ونقوله العيان بيقول لأ، بس الإيمان بيقول آه. العيان صوته عالي قوي، بس الإيمان بيغلب. الشيطان بيكسر الرجلين، لكن أنت بتقوي الظهر. الشيطان بيشل الحركة، بس أنت بتمشينا على مرتفعتنا، عشان أنت أقوى وأنت أعظم، عشان أنت حي وأنت بتقدر، عشان أنت الصخرة والملجأ وفوق حد التصور.

وبالإيمان هننال، وبالإيمان هنفرح فرح لا ينطق به ومجيد، فرح مش هيقدر العالم إنه ينزعه مننا، عشان ده إرثنا، عشان ده ثمر الروح القدس يا رب اللي جوانا. أنت قلت كده، ثمر الروح القدس محبة وفرح وسلام. مش بنتذلل لثمار الروح القدس، لكن بنطلبها بإيمان. عشان كده يا رب وإحنا بنرنم الترنيمة الأخيرة بيقين إن أنت فرحت قلوبنا، عشان أنت النصيب الصالح الذي لا ينزع منا أبدا. فرحت قلبي يا يسوع، ولسه بتفرح، ولسه هتفرح ليوم ما نيجي على السحاب وتاخدنا. أشكرك يا رب عشان أنت فرحت قلوبنا، ليك كل المجد. يلا نقول بفرح، ننهي الفقرة الجميلة دي اللي في محضر ربنا، ونشكره. وانت بترنم الترنيمة الأخيرة دي، أشكره على أنه بيدي الفرح كده كدو كده من غير مقابل.

بتغني حياتنا يا رب، بتغني حياتنا وبترمي يا رب كل الأتعاب ورا، وبتروي يا رب الظمأ، وبتملى يا رب كل احتياج، وبتروي يا رب الينبوع. أشكرك عشان أنت حقيقة وصخر الدهور، عشان أنت أقوى وأعظم وحي وتقدر، عشان أنت ملجأ وصخرة وفوق يا رب جدا حد التصور. لكل المجد يسوع، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. وهل يسوع من مثيل في الطهر والجمال؟ في شخصه الفذ الفريد تجسم الكمال، والكتاب يدعونا لكي نكون مشابهين صورة ابنه، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. والخلاص هو الخطوة الأولى لكي نتغير إلى صورة المسيح عينها. وذكرت في المرات الماضية أن الرب يقدم لنا ضمانات لهذا الخلاص الذي نلناه. يقين الخلاص لا يبنى على مشاعرنا المتغيرة، بل يؤسس على كلمة الله. يقين الخلاص لا يبنى على محاولاتنا المخلصة، بل يؤسس على شفاعة المسيح. يقين الخلاص لا يؤسس على شهادتي أو شهادة الآخرين عني، لكن يؤسس على شهادة الروح القدس عني ولي. فبما أنكم أبناء، أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. وفي هذه الفرصة أريد أن أضيف يقينا آخر، يقين رابع. يقين الخلاص يؤسس، خلي بالك، يؤسس على شركة الآب مع الابن، وليس على شركتنا نحن مع الآب أو شركتنا نحن مع الابن. طبعا شركتنا مع الآب ومع الابن مهمة جدا، لكن شركتنا مع الآب والابن متغيرة. شركة الآب مع الابن شركة ثابتة. هناك قاعدة تقول كل ما بني على متغير فهو متغير، وما يبنى على ثابت فهو إيه؟ ثابت. علاقتي أنا، شركتي أنا مع الآب أو شركتي أنا مع الابن بكل أسف متغيرة. في بعض الأحيان بكون مطيع، في بعض الأحيان بكون غير مطيع، في بعض الأحيان بتبقى علاقتي مع الرب علاقة ثابتة وناضجة وواعية، وفي بعض الأحيان بتكون متغيرة. بعض الأحيان بكون فوق وبعض الأحيان بكون تحت، لكن شركة الآب مع الابن شركة ثابتة أزلية أبدية لا تتغير. استمع إلى بعض الآيات الكتابية التي توضح هذا الأمر. يقول الكتاب في يوحنا 6 الآية 37، استمع من فضلك: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. أنا جيت ليه للمسيح؟ لأن الآب أعطاني للابن، عشان كده الابن بيقبلني. كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. لذا خلاصي مبني مش على علاقتي أنا بالآب أو علاقتي أنا بالابن، رغم أنها مهمة، لكن مبنية على شركة الآب مع الابن. استمع من فضلك إلى الكلمات في يوحنا 10. يقول يوحنا 10:27: خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. خلي بالك من الكلمات الجاية: أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أبي الذي أعطاني إياها، شركة الآب مع الابن. في صلاة المسيح الكهنوتية والشفاعية في يوحنا 17 يقول: الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد. أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي. أعطيتني الآب، أعطانا للابن. هذه شركة الآب مع الابن، هذه شركة أزلية، شركة أبدية لا يمكن أن تتغير على الإطلاق. لذلك فيقين الخلاص يؤسس ليس على شركتي أنا مع الآب أو شركتي أنا مع الابن، رغم أنها هامة لكنها متغيرة، لكن يقين الخلاص يؤسس على شركة الآب مع الابن، وهي شركة أزلية أبدية لا يمكن أن تتغير أبدا. أشكرك أيها الآب السماوي لأن يقين الخلاص لا يؤسس على مشاعري وهي متغيرة، بل على كلمة الله. أشكرك لأن يقين الخلاص لا يؤسس على محاولاتي مهما كانت مخلصة، بل على شفاعة المسيح الفعالة.
أشكرك لأن يقين الخلاص لا يؤسس على شهادتي رغم أنها هامة، لكن يؤسس على شهادة الروح القدس وهي صادقة وأمينة. أشكرك لأن يقين الخلاص لا يؤسس على شركتي أنا مع الآب أو مع الابن وهي هامة، لكن يؤسس على شركة الآب مع ابنه وهي شركة أزلية وأبدية. وهذه هي الضمانات التي تؤكد أنني بخلاصي الذي نلته في المسيح يسوع بالنعمة بالإيمان أنا على الطريق الصحيح لبورتري صورة المسيح لكي أتغير إلى تلك الصورة عينها. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة أرجوك أن تشكر الرب لأجل هذه الضمانات، ضمانات يقين الخلاص كخطوة نحو بورتري صورة المسيح. وإلى أن نلتقي أترككم في سلام الله وأمنه، والرب معكم.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. الصالح ينال رضا من قبل الرب، أما رجل المكايد فيحكم عليه. لا يثبت الإنسان بالشر، أما أصل الصديقين فلا يتقلقل. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، أما المخزية فكنخر في عظامه. أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش. كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم. تنقلب الأشرار ولا يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت. بحسب فطنته يحمد الإنسان، أما الملتوي القلب فيكون للهوان. الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز. الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. اشتهى الشرير صيد الأشرار، وأصل الصديقين يجدي. في معصية الشفتين شرك الشرير، أما الصديق فيخرج من الضيق. الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. غضب الجاهل يعرف في يومه، أما ساتر الهوان فهو ذكي. من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لا يصيب الصديق شر، أما الأشرار فيمتلئون سوءا. كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية. الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. في سبيل البر حياة، وفي طريق مسلكه لا موت.

عايز أعرفني، وأنا بعرفني وأنا بدور وعايز أعرف إيه اللي فيا، في أمور كتير قوي بكتشفها وفي أمور ما بكتشفهاش، ما بقاش عارفها، ما بقاش مكتشفها، بكتشفها بس في حالة الكارثة لما بيحصل مصيبة. واحدة من الحاجات ديت هي الغيرة. الغيرة الحقيقة خبيثة جدا، ما بتعرفهاش ولا حتى بتقفشها، بس الحقيقة طول الوقت بتحرقك، طول الوقت بتوجعك، طول الوقت انت مش واخد بالك منها، لكن بتخليك تتصرف وتاخد قرارات على أساسها. الحقيقة أوقات كتيرة بتصرعك، يعني بتصرعك يعني بتقتلك وانت مش دريان وانت مش عارف. كلمات كتبها حد بيتكلم عن الغيرة بيقول كده: هي تبدأ بإعاقة لمحبتك، ثم شلل لتحركك وتقدمك، ثم تصلب في شرايين علاقاتك، ثم الموت بالجفاف الروحي والجفاء العلاقاتي. أوقات كتيرة لأنك شايف حد عنده حاجة أفضل، عنده حاجة أحسن، وانت طول الوقت بتفكر فيها، حاجة في بيته، حاجة في حياته، حاجة في علاقاته، حاجة في خدمته، حاجة في مقتنياته، بتبقى عايز الحاجة دي ورافض حتى انك تفكر ازاي وصل لها، رافض حتى تفكر انت اللي عندك احسن ولا اوحش، انت بس عايز دي، فبيصيبك الغيرة. ده نوع من انواع الغيرة. في نوع تاني الغيرة اللي بفضل طول الوقت عايز احافظ على اللي عندي واربط اللي عندي كشخصيات، ومش عايز صاحبي، انا مش بتكلم على شريك الحياة، انا بتكلم على صاحبي، مش عايزه يتصاحب على حد تاني، صاحبتي مش عايزة تبقى صاحبة حد تاني. انا بغير، انا عندي ازمة اني مش قادر اطلق اللي في ايدي، مش قادر اطلق اللي معايا، مش قادر اللي معايا يبقى حر. تبقى ازمة كبيرة قوي لو خادم ومراته بتغير عليه، ده بيعيق كتير من الخدمة. ممكن يبقى عنده هو سبب او مشكلة سبب في ده، بس انا لو انا اللي بغير محتاج اعالج نفسي وافكر ايه اللي بيعمل ده وبيزود ده ليه، لان ده بيعيق محبتي في وقت، هيعيق محبتي فمحبتي مش تبقى حقيقية، وهيعمل ازمة في علاقتي بالشخص اللي قدامي. الغيرة على اللي بتحبهم، الغيرة من اللي مش بتحبهم، الغيرة من الحاجات اللي عند الناس، الغيرة في العلاقات وان يبقى في ناس قريبين منك او بعاد عنك، الغيرة انك تغير يعني انك بتوقف مسيرة حياتك ببساطة، لانك مش بتبص غير بس على اللي قدامك لو بتغير من حد اللي عنده حاجة، او مش بتبص غير انك انت بس عايزه معاك ما يروحش في حتة تانية لو بتغير على شخص قريب منك وعايزه يفضل معاك. حرر نفسك من الغيرة، اطلق اللي حواليك، اطلق نفسك عشان تعرف تستمتع بعلاقات مريحة وتستمتع بشركة روحية مع ربنا بصورة مختلفة.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم، الله بيقول، الله حي، صوته يملأ الودان، صوته يملأ القلب، صوته يدي راحة للكيان وللنفس ويدي راحة للقلب وانت ماشي معاه. ربنا بيقول بالسلام الداخلي، الله بيقول من خلال كلمته، الله بيكلمنا بالروح القدس الساكن فينا، الله بيكلمنا من خلال الأحداث المحيطة والأمور اللي بنكتس فيها. بس ربنا كمان بيكلم الناس اللي ليهم صفات معينة، المتوكلين عليه. لكن النهاردة عندي حاجة مهمة قوي قوي في متى 5:8، فأصحاب السعادة، أصحاب السعادة في التطوبات، طوبة يا بخت وهنا وسعادة الأشخاص دول. 9 تطوبات بس منهم تطويبة جميلة جميلة، يقول كده: طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يعني يعاينون الله؟ يعني يشوفوه، يعني يسمعوه، يعني ليهم علاقة قوية به. في الحقيقة موضوع نقاء القلب، يعني نقاء قلب، نظيف، قلب نقي، قلب طاهر. يقول كده: من قلب طاهر. قلب طاهر يعني واحد القنوات عنده مفتوحة، فلأنها مفتوحة شايف ربنا، مش بس سامعه، لا ده شايفه بيتحرك معاه. مزمور 66 عدد 18 بيقول: إن رعيت إثما في قلبي. يعني ايه رعيت؟ يعني كبرت وحوطت وما تبتش. يقول مش لا يستجب الرب لي، لا ده من أساسه لا يستمع الرب لي. صحيح بيقول في المزمور ده لكنه قد سمع، يعني قوانين الله بيقول انه ما يسمعش، بس المرة دي لطف بي. ليه؟ لأنه ما كانش ينفع انه ما يجاوبنيش وما يكلمنيش، بس القانون الإلهي انه كل مرة فيها خطايا او اثام مسطورة جوه القلب وانا محوط حواليها وما عنديش توبة، اقول لربنا: انت ليه مش بتكلمني؟ طب تعالى حبيبي افتح القنوات وانا هقول لك ايه اللي على قلبي الوقت اللي جاي. تعالى اقول لك انه الخط الوقت اللي فات محتاج الاسلاك بتاعته تتظبط، في حاجات واقفة في السكة، الاستقبال عندك مش مظبوط، في عوائق واقفة في قنوات التواصل بيني وبينك. يقول رب زمان كان يقول للشعب كده: خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم، يعني عملت حاجز، فلا انتوا شايفيني ولا انا شايف، صحيح بس انتوا مش شايفيني، لا انا قادر اسمعك ولا انت سامعني. فيجي الرب هنا يقول لي انه انقياء القلب يعاينون الله، انقياء القلب يسمعون صوت الله، انقياء القلب في الحقيقة شايفينه، مش بس شايفينه لكن شايفينه وسمعينه. كم حد فينا يقول للرب: فاديني قداسة ليك، قداسة تشوفك وتسمع صوتك وميز صوتك من أصوات كتير حواليا. ربنا يديني الأيام اللي جاية إن أنا أكون إناء مقدس، إناء مقدس أخافه. وفي الحقيقة الرب قال كده على لسان بولس الرسول لتيمساوس في تيمساوس 2:21، بيقول: فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة. وبعدين يقول لي بقى: مقدسا. جاية بين فصلتين في الكتاب كده، محطوطة لوحدها، مخصصا. وبعدين يحط نافعا للسيد، وبعدين يقول لي بقى: مستعدا لكل عمل صالح. أنا نفسي أقول للي بيسمعوني والنفسي قبلكم أن الرب حط مقدسا قبل نافعا، الرب حط مقدسا قبل مستخدما أو نافعا. كأنه ربنا بيقول: قداستكم عندي أهم من الخدمة، قداستكم بالنسبة لي أنه أنا أقدر أستخدمك وتقدر تسمع صوتي. يقول في عبرانيين 12:14: اتبعوا السلام مع الجميع. نص تاني من الآية خطير: والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. مش هتشوفه ولا تسمع صوته وانا عايش حياة مش مقدسة، في السر وفي العلن، قدام الناس وبعيد عن عينين الناس، في الأضواء أو بعيد عن رؤية الناس. وكأنه بيقول: أنا يهمني قوي قوي قلبي يكون في تواصل مع قلبي، يكون مفتوح قلبي، يكون نقي ويكون مقدس. ده اللي على قلب ربنا يعلمه لنا. أنا بصلي من كل قلبي لكل واحد واحدة بيسمعونا أنه ربنا يدينا الأيام اللي جاية قنوات مفتوحة، قنوات مفتوحة فتقدر تعينه وتشوفه وتمشي معاه وتكلمه وتسمع صوته ويشور عليك. وكان الرب بيقول في قلوب بتعرف تاخد اللي على قلبي. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. الرب الأيام اللي جاية عايز ناس متحقين قلوبهم أواني نظيفة تحمل
حضوره، أواني مقدسة، ولأنها مقدسة نافعة للسيد، مستعدة لكل عمل صالح في المسيح يسوع. بصلي من كل قلب ربنا يجهز القنوات ويجهز الأواني عشان اللي على قلبه لينا يقدر يدهلنا. والرب معاكم لحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمي على الأمر.
1: علقم، ازاي تتجرأ وتقول ان نصايحي ليك مش مفيدة وبتنتهي بالفشل؟ ازاي تقول لعمك ووكيل القسم بتاعك كلام زي ده؟ الكلام ده معناه انك مش عاوز تتحمل نتيجة فشلك وضع عقابه جديد. لكن هضطر اني افهمك اكتر عن الموضوع السخيف المؤلم اللي اسمه الصلاة. واضح ان الراجل واخد موضوع الصلاة ده بجدية، وانا هنا هقولك على شوية حاجات يمكن تنفعك بدل الفشل ده. اول حاجة العشوائية. يعني ايه؟ اقولك، هتفكروا بايام زمان، ايام ما كان بيصلي زي البغبغان، بيكرر كلام بنظام محدد من غير ما يفهم، وهتخليه يفكر ان عليه يعمل العكس. خليه يظن ان الصلاة الصح لازم تكون مش منظمة، مش لازم يحدد لها مواعيد. خليه يفتكر ان التلقائية هي الحل. خليه يفتكر انه غامض ومبتهل، وكأن العشوائية معناها الروحانية. ومن العشوائية كمان انك تخليه يفتكر انه روحه بس، وان جسده مش مهم يشترك معاه في الصلاة. احنا كشياطين فاهمين انه بشر، وان جسده محتاج يشترك معاه في الصلاة والعبادة، وانه يخضع لروح ربنا، وان عقله محتاج يتنظم ويتعود على ترتيب. لكن الإنسان بينسى وبيتضلل، وإحنا علينا ننسي أكتر ونضلله أكتر. مش نفعه الطريقة دي ما يجراش حاجة، عندي طريقة أحسن. الطريقة التانية إنك تخليه يوجه عزمه في الاتجاه الغلط، يحول نظره من العدو الله، ويركز على ذاته ويعتمد على نفسه. يحاول يصطنع مشاعر محبة، وبالتدريج هيلاقي إنه بيحب نفسه وبس. وكل ما يعتمد على ذاته أكتر، كل ما هيفتكر إن صلاته ناجحة وإنه عمال يحقق وينجح. إحنا كشياطين عارفين إن ده نجاح لحظي في الحاضر فقط، لكن هو هيفتكر إنه أصبح قوي جدا روحيا. خليه عايش بقى في الخدعة دي أطول وقت ممكن. لكن أنا لازم أحذرك يا علقم، العدو مش هيسيب الرجل اللي بيحاول يصلي. مع الأسف العدو عنده صفة بتعذبنا كلنا، اسمها مش قادر أقولها، اسمها التواضع. كل محاولة من طرف البشر حتى لو كانت بجهلهم، دي محاولة غلط. قصادها العدو الله بيقرب ويوضح ويزودهم بالمعرفة. لكن برضو أنا مش عايزك تقلق خالص، الحل بسيط. احنا هنشوه صورة العدو الله في ذهن الانسان، وهنساعده يتخيل شكل مادي ومكان محدد للعدو، صورة بشنب ودقن، او كرسي كبير قوي قاعد عليه راجل عجوز، او صورة زي الصور اللي بيشوفه. وبعدين نساعده انه يقدس المكان والمادة، ويرفض اي محاولة من العدو للانطلاق بيه ابعد من الصورة اللي في عقله. علقم، اجمد، الحرب مع الصلاة حرب جديدة علينا جدا، لكن كمان الحيل بتاعتنا متجربة، وياما وقعت ناس. بالتوفيق يا حبيبي، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

غيرك يشبع نفوس عاشت تعاني. تعالوا نرنم مع بعض.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

يرويني يسوع بحنانك حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. خلونا نقوم نقف مع بعض ونقدم للرب كل التسبيح.

0: Amén. Aleluya.
1: الترنيمة اللي جاية بتقول بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. هنرنم مع بعض. هللويا. يلا بينا.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتقابل فيه مع طلباتكم وأسئلتكم وكمان صلواتنا اللي بنرفعها علشان كل واحد بعت لنا ووثق فينا راديو الحياة الأفضل. عندي طلبات كتيرة قوي النهاردة وكلها طلبات صعبة قوي من ناس بتحبنا وبتحب الرب وعايزاه ووثقة فيه، وثقت إنها تبعت لنا، وإحنا عايزين نكون قد الثقة دي إن إحنا نقرأ الطلبات ونصلي بيها ونشارككم لما تحصل كمان أي استجابة، لأنه ربنا قال لنا كده: أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، وهو هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لا يخزى منتظروه ولن يترك طالبيه. رب صالح وموجود وحي وسامع الصلاة طول الوقت، بس صدق فيه، اعلن إيمانك وقول له: يا رب أنا مستنيك، أنا رافع عيني عليك ومنتظرك، حتى في الوقت الصعب هفضل طول الوقت رافع عيني عليك. حد بيقول: عندي مشاكل أسرية، ابني منفصل عن مراته بقاله 2.5 سنين ومعاه بنت 7 سنين مع أمها ومش قادرين يتواصلوا، أنا تعبانة جدا نفسيا وابني كمان تعبان والحفيدة تعبانة. يظهر تيتا اللي بتبعت لنا: وأنا بصلي للثلاث أجيال، يا رب مين غيرك يرجع الأسرة لبعضها؟ مين غيرك يطبطب على الوجع اللي جوه الراجل ومراته؟ مين غيرك يعوض حنان أم لبنتها؟ زي ما قلت لنا كده: كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. بطلب راحة وسلام للعيلة كلها، بطلب سلام فترد العلاقات تاني وتشجع كل واحد ياخد خطوة ناحية التاني. يا رب بصلي لك من كل قلبي لأجل كل بيت مكسور، لأجل كل كبرياء يا رب في حد من الشركة لحياتهم، كل واحد واقف في مكانه بيقول لا هي اللي تعتذر وهي بتقول لا هو يعتذر. يا رب أنا بصلي من أجل كل البيوت المكسورة ترجع يا رب كده تترمم من تاني، ويرجع يا رب يبنوا بيتهم على الصخر، يأسسوه على كلمتك وعلى محبتك، ويكون منارة ومكان مريح لكل اللي بيعدي عليه. آمين. حد بيقول: زوجة بتشتكي من جوزها، بتقول أنا تعبانة نفسيا ومنفصلة، مش قادرة أكمل معاه في عنف وضرب، محتاجة صلاة، وأنا النهاردة هصلي تاني لأجل كل بيت ما فيهوش ربنا، فاتكسر فمش ثابت، ففي ألم وتعب وضرب وعنف وانفصالات وطلقات. مين غيرك أنت يجبر كل كسور؟ مين غيرك يجمع البيوت اللي منهدمة؟ مين غيرك يا رب؟ مين غيرك يطبطب على جرح كل واحد يمكن اتأذى نفسيا أو حد من الزوجات اتأذى جسديا؟ أنا بصلي يا رب حماية دمك على أولادك، حماية دمك على أذهانهم وعلى أفكارهم، تعال أنت تكلم وقول كلمتك، واثقين فيك يا رب. حد تاني بيقول: أنا عندي 24 سنة مش عارف ألاقي حد يقف جنبي، مش عارف أقف على رجلي ومش عارف أروح فين وأجي منين، أنا ما بقتش عارف ألاقي حل لنفسي، محدش حاسس باللي أنا فيه، ما بقاش في فايدة لأي حاجة بعملها. وأنا بقرأ الطلبة دي كأني حاسس أن إبليس ماسك كده وبيخنق الولد ده أو الشخص اللي بعت لنا، بس بصلي في اسم الرب يسوع فكاك وحرية يا رب، فكاك وحرية من كل ضيق، من كل إحساس بالوحدة، من كل إحساس أني مش لاقي حد جنبي. مين يعزي غيرك ومين يطبطب غيرك ومين ياخد الشخص ده في حضنه غيرك؟ لو كل الناس موجودة احنا محتاجينك انت، انت اللي عندك الحب اللي مش بيخلص وعندك قبول لا ينتهي. وانا بصلي يا رب لكل واحد شاب في جيلنا مش لاقي يا رب الحد اللي يشجعه ويزقه لقدام، انت تقول له يوجد صديق ألصق من الأخ، انت موجود يا رب. وزي ما ابتديت الحلقة من الأول بالآية اللي بتقولها: أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، حتى لما هيجي انقضاء للدهر هنكمل أبدية معاه، حتى لما نخلص حياتنا هنا مكملين أبدية مجيدة مع يسوع اللي جه علشان يفدينا. ولما خلص هنا المهمة بتاعته لفداء البشرية قال للتلاميذ وقال لنا: أنا ماضي لأعد ليكم مكان في بيت أبي منازل كثيرة. وده الكلام اللي يشجعنا، مش ينكد علينا ويضايقنا، لكن بالعكس يشجعنا الأبدية مليانة جمال غير عادي، أبدية مليانة بيسوع، أبدية نشوف فيها بابا الآب، أبدية نتقابل فيها مع محبة غير عادية
ولا يوجد هناك مرض ولا يوجد تعب ولا يوجد خطية ولا يوجد صراعات، لكن أبدية مجيدة مع الله، مع يسوع، مع الروح القدس المعين لنا هنا. يا رب أنا بصلي أنه نترفع فوق الظروف، يا رب أنا بصلي أن نرفع عينينا من على الظروف والتحديات ونحطها عليك، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. بصلي كل الطلبات اللي جت لنا، سلام يا رب، معونة، تجديد من عندك أنت. بصلي كل حد بعت لنا وصلنا له، أنت تيجي يا رب بلمسة من عندك واستجابات من عندك أنت في الوقت الصح. بثق فيك وبحط كل رجايا في شخصك الكريم في اسم يسوع. أمين أمين. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة. أرجوكم لو حصل أي استجابة ابعتولنا وشجعونا علشان نقراها وعلشان نعلنها قدام كل اللي بيسمعونا على راديو الحياة الأفضل. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة. استنونا يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والإعادة 6 مساء. ربنا معاكم.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبداً. أمين.

0: مبسوطة قوي ان نورما معايا النهاردة، وبجد نورما اتعرفت عليها من مش فاكرة خمس قبل الكوفيد تقريبا
1: 2019.
0: بس مش شخصيات انا، بصوا هقول لكم حاجة، لسه هي عايشة في امريكا ولسه جاية مصر قريب، وانا لما نورما بتيجي معرفش، عارفين الناس اللي بتجيب السعادة بجد حاسة دي نورما في مصر، يعني لذيذة جميلة. نورما مش هقول لكم هي غير انها جميلة بحق وحقيقي، مش هقول هي كام سنة، بس الروح الشباب. انت يا نورما بتعلميني كل مرة اشوفك ان مش it's about خالص ارقام وسن، ودي رسالة لكل الستات اللي تسمعنا في اعمار مختلفة، هي it's about القلب والروح. يعني
1: ربنا يخليك
0: اكيد بجد. في سر، يعني في سر ان انت تفضل روحك حلوة كده. وهقول لكم حاجه، نورما حياتها مش سهله خالص، احسن تفتكروا بقى دي ست اللي عايشه بره في امريكا الحياه وردي، حياتها مش سهله خالص، ومع ذلك روحك حلوه. ده مش رايي انا بس، ده راينا كلنا. ف ايه الحاجه او النصيحه اللي ممكن تقوليها تخلي البنات تبقى عارفه؟ انا مثلا قربت اكمل 30 سنه، واول ما الناس بتسالني عندك كام سنه بحس 30، بيبصوا لي يا كبرت مش عارفه ايه 30، لدرجه ان انا بقيت متوتره ان انا هكمل 30. فالناس دايما بتتعتها بتحس ان احنا بتحدنا بسن معين، اكن المرحله دي ليها عايز اقول شكل معين، بس لما ببص عليكي بحس خالص وحياتك مش سهله. ففي حاجه جواكي او سر او مبدا معين انت ماشيه بيه يخلي روحك تفضل حلوه كده بغض النظر عن ظروف سن تفاصيل كتير قوي.
1: بصي إليزا، اولا ثانك يو فيري ماتش على الكلام الحلو كده، يعني كتير قوي عليا، بس يعني بجد اشكرك. لكن افتكر دي كمان شخصيات، يعني انا اقدر اقول ان مثلا ممكن في عيله واحده متربيين في نفس البيت في كله، واخ واخت، ممكن هو تبقى شخصيته من ناحيه وانا من ناحيه خالص مختلفه. انا طول عمري بحب الحياه دي. واو. من وانا صغيره يعني احب الناس، احب الخروج، احب انبسط، يعني بحب الحياه. بس هقول لك حاجه، انت اتكلمتي على الصعوبات اللي في الحياه، اللي اداني بقى القوه فعلا ربنا. يعني لما جت الصعوبات الحقيقيه بقى، احنا كنا عايشين في زي ما تقولي متقوقعين، كل حاجه حلوه، فطبعا بتبقي مبسوطة حياة ماشية حلو، والولاد كويسين وجوزي كله. لما المشاكل تبتدي تيجي يعني من غير ما نمسك في ربنا، بحس انه لا، ممكن كل حاجة، يعني كل الشخصية اللي عندك دي ممكن
0: تروح في ثانية.
1: بالضبط، يعني ممكن تولد جو وتبقي بتفكري يعني لا، ده الحياة راحت خلاص. بس لا، انا اللي ساعدني قوي قوي قوي قربي من ربنا، مش ان انا كنت قريبة من ربنا،
0: لا.
1: يعني لما حصل وعيت ولقيت ان فعلا انا مش عارفة حتى لو هكمل. العيا كان جامد، قلت انا ما اقدرش اكمل بقلق، بخوف، يعني واحد يعني يقولوا لك انه يمكن ما فيش فايدة من العملية ومن العلاج وكده. وقتها فعلا اتمسكت بربنا، وأول ما اتمسكت بربنا فعلا فعلا فعلا بيشيل كل قلق، بيشيل. يعني الجملة دي اللي بيقولوها، يعني فعلا السلام الذي يفوق كل عقل، ده صحيح، ده حقيقة.
0: اختبرتي بجد يا نورما؟ يعني اختبرتي السلام الذي يفوق كل عقل
1: فعلا
0: في وسط ما كل حاجة بايزة،
1: في وسط كل حاجة بايزة، زي تقولي البرودكاست يعني اللي هيحصل مش حلو أبدا. لكن أنا قلت مش هقدر أعيش كده، فيا أكمل وأشوف، يعني فعلا أصدق ربنا بكل كلمة قالها لي. يعني ده اللي ساعدني. ولما رجعت بقى طبعا وبقيت كويسة الحمد لله، يعني بحب الحياة. حياة حلوة، في حاجات حلوة قوي.
0: لا، ونورما لما بتيجي بتخرجنا خروجات ساعات بقولها ما بتتعبيش، يعني هي عندها استعداد نقعد نلعب العاب بالكوتشينه بالورق، نروح فلوكه، نروح، يعني بجد ببص وبحس ان انت بتقدري الجفت بتاعه اصلا الحياه. هل ده اللي حصل لك بعد التعب؟ يعني ايه بعد التعب اللي عديتيه غير نظرتك لحاجه في الحياه؟ يعني انت عديتي بيه مش سهل، وعايزه اقول حاجه، هي مش فتره، هي نورما عدت بفترات. ف ايه كل فترة كده حسيتي انا برجع بقدر الحتة دي في الحياة؟ عارفة اللي هو never taken for granted،
1: never.
0: ايه بقى ايه الحاجات حسيتي never taken for granted؟
1: اني اصحى الصبح واقف على رجليا، ان اقدر اقوم بنفسي، اخد بالي على نفسي، ما حدش ياخد باله مني. انه اقدر اعمل حاجات لنفسي مش حد يعملها. طبعا في ناس بتبقى اصعب، يعني في ناس ما بتقدرش تعمل الحاجات دي. كمان ما نقدرش نقول ان دول هيشوفوا كل حاجه بامبي، يعني هتبقى صعب عليهم. بس احسن ما نستسلمش. الاستسلام ده اللي اوحش حاجه.
0: دي جمله حقيقيه جدا. ساعات بحس الاستسلام بليز كده لما يلاقي الدنيا صعبه، بجد احس في صوت فوداني بيقول لي كفايه وعلى ايه ومش كفايه وحرام، عارفه الصعبه انك تخشي بقى في حته يا نور مظلمه، تحسي كانك مفيش مخرج.
1: لا لا لا، هي فعلا. والناس بتستسلم من الوجع، من الكرونيك، المشاكل اللي عندهم. اوقات فعلا يعني بيبقوا يعني مزنوقين في في في حته مش قادرين يطلعوا. بس ده الوقت فعلا اللي بحس اولا اللي حواليكي بيساعدوكي، يعني يبقى عندك ناس قادرة تفهمك، قادرة تساعدك تطلعي من المود ده أو من المزاج. أيوة الحياة ده، الحياة الصعبة دي بتحتاجي ناس معاكي. بس في ناس بقى بتتقوقع في الوقت ده وما بتبقى مش عايزة تشوف ناس.
0: أيوة. طب أسألك سؤال دلوقتي جه في بالي. حياتك زمان كانت مريحة، مريحة ولذيذة وخروج وبتسهري وبتحبي الحياة وتخرجي خروجات. بعد ما مسكتي في ربنا وعرفتي، وأنا يا جماعة بقول لكم نورما حبها ربنا في وقت كده بتوصلها، يعني نكون مثلا بنقول يا جماعة عاملين بايبل حفظ، ما بتعرفش اقرأ الكتاب المقدس بالعربي، هي بتحفظ بالعربي. انا نفسي يعني في الحلقه دي نحط صوره نورما عشان الناس تبقى متخيله بنتكلم على مين. لا انا اقصد انت مشيتي اميال برضو، انت مش اللي هو بجاي تقول لنا بحب ربنا واختبرت، لا انت في خطوات عمليه بتعمليها كل يوم في حياتك، انك يعني بنعمل بايبل ستادي مرتين في الشهر، وهي بتبقى بره في امريكا وقت مختلف وظروف مختلفه، اول واحده موجوده على الزوم. فلا يعني انت اكن عارفه التلميذه النجيبه، نورما تلميذه نجيبه، بس الحياة قبل كده كانت حاجة وبعد كده دلوقتي بقيت حاجة تانية. هل السعادة سعادة دايما عارفة يا نورما؟ الناس تقول لك الحياة مع ربنا صعبة وكده، والناس اللي عايشة في العالم مرتاحة ومبسوطة، وانتي جربتي الاتنين، حاسة ايه؟

اسمعني كويس، اسمعيني كويس، بص ناحيتي كويس بفضلك. اذا كانت النهاردة عايز تقول له كده، انا النهاردة انت يا ما خبطت وانا هربت، يا ما خبطت وانا عملت ودن من طين ودن من عجين، بس النهاردة بفتح قلبي، النهاردة انا عايزك بالصحيح يا رب. اذا كانت دي صلاتك هتقدر ترنم معانا العدد التاني. اذا كنت فتحت قلبك وعايش مع ربنا وعارف ان ليك حياة ابدية، اقعد. اذا كنت عايز النهاردة تفتح قلبك وابوابك وتستقبل الهدية دي الان وهنا، خليك واقف معانا وقول معانا العدد التاني دوت، بيقول كده: بعترف بقساوة قلبي والخطية سادت وانا شايف ذنبي، لكن برغم الخطية باجي باللي فيا، قبلني انا راجع بتوبة قلبي. خليك واقف لو انت النهاردة عايز تنال لو انت عارف ان ما عندكش الحياة ديت ومش عايز تروح من غيرها، مش عايز تروح خاوي اليدين، مش عايز تروح وانت احتقرت محبة المسيح، مش عايز تروح واسمك في كتاب الاموات، عايز تروح واسمك مكتوب في كتاب الاحياء. خليك واقف من فضلك وقول معنا العدد دوت. قول حتى وانت مش عارف النغمه،

0: لا لا حاجة تانية خالص.
1: واو.
0: حاجة تانية خالص يعني يعني مبسوطة أنا مبسوطة أنا ما بطلتش يعني حياتي كانت كويسة ومبسوطة يعني مش الخروجات الفظيعة أو أيوة. الحاجات الغريبة الترندز الجديدة لا بس عايز أقول إن بقدر كنت طول عمري الجمال اللي حواليا بس مجرد الواحد يشوف البحر يشوف الجبل حاجات جميلة ربنا مديها لنا ده كان قبل وبعد ده موجود
1: أيوة.
0: ده ما بيتغيرش لكن قربنا من ربنا وقربي من ربنا خلاني فعلا يعني عايزة أعرفه أكتر عايزة أعرف هو عايز مني إيه أكتر لأن اللي تغير هقولك في حياتي إنه لقيت إنه ما أقدرش أكمل زي ما كنت أنا زي ما كنت حاسة إن كنت سيلفش
1: أيوة أنانية
0: أنانية
1: شوية
0: كل حاجة عيلتي ولادي
1: سيلف سنتر مركزة على حاجات معينة
0: حاجاتنا احنا بقى أيوة. وبساطنا احنا ونفسط لا عرفت بعد كده لا احنا وجودنا هنا مش عشان بس نفسط ونبسط وكده في حاجات اقيم قوي قوي قوي لازم نعملها وده المشوار اللي عايز اخده ان انا اعرف فعلا ربنا عايز مني ايه وده اللي بنحتاجه وده اللي نحتاج زي ما انت قلتي مجهود عشان أعرفه أكتر أفهمه أكتر أعرف هو عايز مني إيه وصدقيني بيبعت مسجز مسجز بتعرفيها بتقريها كده تقول دي بتاعتك دي بعتها لك النهاردة
1: على فكرة أقول لك أجري أنا ساعات فعلا أكون فاتحة حاجة كده ومعايز أقول ممكن مركز مين اللي منزلها أقرأ حاجة أحس أنا ساعات ممكن أكون راكبة تاكسي يكون حاطط كود كده أو جملة معينة أكنه بيجاوب يا رب إزاي كده ازاي كده وده تقريبا يا نورما يعني هو اعتقد ربنا مش بيعمل معانا كده انت انا وانت بس هو بيعمل كده مع كله بس انت عشان مصره اصرار يا جماعه واراده اصلا انت عارفه دايما بحس احنا الشباب بقى او الجيل الصغير بنزهق بسرعه ما فيش اراده نكمل بنستسلم بسهوله لكن انت الاراده اللي عندك انا اتمنى في يوم من الايام تبقى عندي اللي هو انا عندي اراده هحضر البايبل ستادي كل خميس هفوته يعني هفوته ده بالعافيه بحفظ القراءات اللي داخله في جروب بتاع حفظ ادخل في مجموعه صلاه بعمل كل ده وبتشتغلي وبقيتي جده وبقى في حاجات كتير في الحياه فهو ده اللي يعني عايزه اقول انت حاطه نفسك في حته عارفه بقول لك انت في التراك الصح
0: الحمد يعني اخيرا
1: طولت
0: شويه قبل ما جيت على التراك الصح بس لا لما تفكري انك قادره لما تشوفي المشاكل اللي حواليك والناس اللي حواليك وتلاقي ان انت قادره تعملي كل ده وما تعمليهوش يبقى في حاجه غلط يعني عايزه تقدري تو بروديوس طول ما انت قادره انا ما عنديش وقت قدك
1: لا
0: الوقت فات
1: لا
0: باقي القليل
1: لا خالص عايزه اقول اصلا انت قلتي كمان حاجه فرقت معايا قوي بتقولي لما ربنا بقى في الحياه اكتر بقيت عايزه ادي عارفه انت عارفه ايه اللي خليها على بالي دلوقتي العالم فعلا اتعودنا او العالم بشوف كله بيديكي رسائل بي سيلفش خليكي انانيه فكري في نفسك الناس ليه بتيجي على راحتك علشان الناس انت فالناس فعلا انا ساعات في لسه من قريب بقول لماما انت علمتينا نراعي مشاعر الناس وناخد بالنا من الناس بس اللي حواليا مش كده فبيبقى تحدي احيانا انك تبقي كده في وسط ما العالم كل الرسائل بتاعته انت وبس
0: بالزبط.
1: انت وبس مصلحتك حاجتك يعني برسائل مختلفة تماما عن الرسائل بقى اللي بتسمعيها لما تدخلي في الحتة دي لو بصي حواليك
0: أكيد يعني لأن فعلا يعني وعمالة تبوظ أكتر وأكتر الحياة أيوة. مش أسهل
1: أيوة.
0: مع كل اللي بيحصل حوالينا دلوقتي بس يعني بس كمان لازم تدي الوقت عشان تقدري انت بتقولي أوقات بتبصي وبتلاقي المسج ده بتحسي انه عشانك في ناس ممكن تقراها وما تحسش اي حاجه
1: ايوه صح جدا
0: يعني لازم برضو تفهم يعني زمان كنت اقول ايه ربنا بيكلمك يعني افهم يعني ايه ربنا بيكلمك يعني ازاي ما كنتش بعرف
1: أيوة.
0: ما كنتش فاهمه ده ايه لكن فعلا بيكلمك عن طريق كلمه عن طريق الكلام في الكتاب المقدس حد يقول لك حاجه لا في طرق كتير
1: ليه لمساته فكرتني في مره كنت راكبه طياره وبترعب عندي فوبيا يا جماعه من الطيران بجد ودايما بطمن لما يكون في حد حواليا اعرفه او حد مصري حتى يعني عرف نتكلم زي بعض. والطياره كانت كلها اجانب حظي المنيل، وقاعده جنبي ست بقى كبيره قوي، وانا لو اتعيطت او عملت الحركات اللي بعملها لما اتوتر اعتقد هتروح مني. فبقيت قاعده مش عارفه اعمل ايه، عماله اسمع الترانيم في ودني بصوت عالي قوي عشان احاول الهي نفسي وهموت من الرعب. وبعد كده فجاه اول ما الطياره طلعت لقيت طفله كده بيبي نزلت من على الكرسي وراحت جت قعدت على رجلي وحضنتني. بجد بيبي صغيره اللي هي سنتين، لدرجه ان انا ساعتها ما شكتش في ثانيه، قلت له يا رب شكرا. يعني عارفه ممكن حد يبقى يسمعنا يحس ايه ده يا ليزا، بس عارفه زي ما انت بتقولي لمسات ربنا يفيلت بتحسيها، تحس يا رب بجد ده شكرا اصلا ان انت بعت لي حاجه. انت عارفه دايما بطمن لما احس انا ان كنترول. مش عارفه انت بقى من الستات دي ولا لا، ها انت سيم
0: اكزاكتلي
1: يا لهوي، ان انا كل حاجه تحت سيطرتي. فدايما ببقى عامله خطط، لو في حد مصري اوكي، لو انا قاعده من قدام اوكي، اكني مامنه نفسي. فلما اتحطيت في حته لقيت كل اللي انا فاكره ان انا مامناه مش موجود، هموت بقى. فاحكي لي بقى عن حته الان كنترول دي، عشان احنا ستات عندنا المشكله دي.
0: انا عندي المشكله دي طول عمري، يعني اي لايك مش تو بي ان كنترول، بس ان الواحد يحس انه خلاص كل حاجه مظبوطه في مكانها وهعمل كده. وانا من النوع اللي يعني في شغلي في البيت في احب اعرف البلان بالظبط، يعني من اولها لاخرها، ولو حد سال سؤال ارد عليه على طول، لو حد محتاج حاجه اعملها على طول، ما فيش نستنى لبعدين او نعمل بعدين. فكان طول عمري كده. ولو انا عامله بروجرام مثلا وباص اتضايق جدا اتضايق جدا. بس طبعا من يوم ما يعني جالي العيا ولقيت ان فعلا بقى وقتيها خلص الكنترول كله. ووقت شغلي كنت حاسه انه انا اللي لازم اعمل وانا لازم اجتهد واشتغل ومن غير مجهودي. لا، كل ده ممكن يروح في ثانيه واحده. ففعلا هنا اجن لما بتتكلي على ربنا، يعني خلاص بتقولي ما هو عايزك تعملي كده، وبيقولك جربي جربي جربي هتشوفي.

0: بجد. واعتقد يعني حتى قال لي ربنا اصلا عايزنا نبقى عارفه زي مرسى ومريم يعني. واحده قاعده طول الوقت بتجري وبتعمل أيوة. المطبخ وهو بيقول لك اقعدي جنبي يعني. ساعات بيقول لك اهدي اهدي واقعدي. اه بجد اهدي واقعدي وريحي انا عايزك تنبسطي. انا بحس ان احنا الستات اوقات كتير بنبقى بنجري وعايزين نظبط ده ونظبط ده ونظبط ده. ولو سالتك مبسوطه ممكن الاجابه تبقى لا مش مبسوطه. انا بس احساس بالامان. وفي الاخر بتدركي ان انت انسانه ليميت محدوده قوي ما عندكيش القدره الخارقه انك تبقي بتعملي كل حاجه صح.
1: بس بنحاول بنحاول وبنتكل على نفسينا طول الوقت
0: على طول.
1: وممكن نرجع تاني يعني لازم نفكر نفسينا دايما.
0: شعور الجلد كواحده بقى زيك بتحب كل حاجه صح أكيد حسيتي الام المقصره يعني بجد. يعني انا عارفه ان في امهات بتسمعنا ويمكن ناس زي مش امهات بس احساس الام المقصره ده اللي هو انا كان ممكن اعمل احسن وانا قصرت في كده وانا قصرت في عارفه الدوامه دي دخلتي فيها قبل كده نورما؟
1: اوقات يعني ممكن تجي لي الفكره.
2: يا رب غير قلوبنا من الداخل وازرع فينا الجمال اللي يرضيك. حررنا من ضغط العالم وثبت عيوننا عليك وعلمنا نعيش حياة مجد اسمك.

وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في يوم 12 أبريل عام 1961 يوري جاجارين أول رائد فضاء سوفيتي دار في الفضاء الخارجي حول الأرض على متن المركبة الفضائية السوفيتية فوستوك 1. والعبارة المشهورة عنه أنه قال: بحثت عن الله ولم أجده. وعلى متن أبولو 11 نزل أول طاقم أمريكي على سطح القمر في 20 يوليو عام 1969 الساعة 8:17 بتوقيت جرينتش. أرمسترونج أول شخص يطأ بقدمه على سطح القمر، وباز ألدون ومايكل كولينز أمضوا الثلاثة 2:15 خارج المركبة الفضائية على سطح القمر. ماذا فعلوا؟ قرأوا مزمور 8: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. ووضعوا نسخة من الكتاب المقدس على الميكروفيلم وصنعوا العشاء الرباني هناك. عجبي يوري جاجارين قال: دورت على ربنا ما لقيتوش. وهم صنعوا العشاء الرباني وقرأوا مزمور 8 ووضعوا نسخة من الكتاب المقدس على سطح القمر. لكن على أي حال، أخنوخ، هل تعرف أخنوخ؟ في الكتاب المقدس هو أول من صعد إلى السماء، طوارى لم يوجد لأن الله نقله وساب الأرض في عز شبابه 365 سنة. طبعا الناس وقتها كانوا بيعيشوا 600 و700 و800 و900 سنة وأكثر. لم يرى أحد حادثة انتقال أخنوخ، لكن إيليا أخذته مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بين إيليا وأليشع، فصعد إيليا في العاصفة للسماء وكان أليشع يرى ويصرخ: يا أبي يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها. وعلى أي حال من الأحوال، إذ ننتقل إلى الإنجيل، فبعد قيامته أظهر يسوع نفسه لتلاميذه في مرات عديدة في أماكن مختلفة وأوقات متباينة. بعدما ظهر للنسوة ولتلميذي عمواس ولأكثر من 500 أخ بالإضافة إلى تلاميذه، يقول الكتاب أنه ارتفع عنهم وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. في هذه الفرصة سأستمر في الحديث عن ماذا يفعل يسوع في السماء. وقبل أن أسترسل في حديثي، أريد أن أتوقف مع آية الحفظ. وآية الحفظ تأتينا من رسالة يهوذا، ورسالة يهوذا أصحاح 1 بس، يهوذا 24. استمع من فضلك إلى الآية: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان، الآن وإلى كل الدهور، آمين. أكرر الآية، ردد الآية معي من فضلك بكل احترام وتقدير لكلمة الله. يهوذا 24: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان، الآن وإلى كل الدهور، آمين. ماذا يفعل يسوع في السماء؟ فكر، فاصل، ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء. فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. السؤال الذي نبحثه هو: ماذا يفعل يسوع في السماء؟ في الحلقة الماضية ذكرت أن المسيح يشفع فينا في السماء. رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2 الآية 1 و2 يقول يوحنا: يا أولادي لا تخطئوا، إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. المسيح يشفع فينا. الرسول بولس يكتب ويقول: من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. يسوع في السماء يشفع في المؤمنين، يقول عند الله أمام وجه الله: إن يسوعي يدافع عني، ليس لأنه قاضية، بل لأنه أبي يقف إلى جواري، هو أبويا للقاضي، لذلك يشفع عني. يسوع في السماء يشفع عن المؤمنين. 2، يسوع في السماء ماذا يفعل؟ يسوع يمتعنا بحمايته. نرجع إلى آية الحفظ، يقول يهوذا في الآية 24: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. القادر أن يحفظكم غير عاثرين. الجزء المشهور في إنجيل يوحنا أصحاح 10 الآيات من 27 إلى 30 يقول المسيح: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. في هذه الكلمات نلتقي بيدين اثنين، يد الآب ويد الابن، والمؤمن بين هاتين اليدين، يد الابن ويد الآب. لا يقدر أحد أن يخطف من يدي ولا يد أبي. والكلمة يحفظ، القادر أن يحفظكم غير عاثرين، كلمة عسكرية تعني يحرسكم، تماما كما يقول بولس: سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يسوع يمتعني بحمايته. يقول الرسول بولس: لأني عالم بمن أمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. يسوع يمتعني بحمايته. التفت من فضلك إلى الكلمات الجميلة الموجودة في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 5 الآية 18. قرب نهاية هذه الرسالة يقول الرسول يوحنا: نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، أي لا يستمر في الخطأ. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. المولود من الله يقصد ابن الله، يقصد شخص الابن، لأن ابن الله يحميه حماية خاصة. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، لأن ابن الله يحميه، لذلك لا يستطيع الشرير الشيطان أن يقترب منه، أن يمسه. وعد مبارك يمتع الرب به الخدام الأمناء والمؤمنين الأتقياء. يقول في سفر الرؤيا لملاك كنيسة سميرنا، يقول: لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. الرب يقدم وعده لخدامه الأمناء: لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله. كم نشكر الرب من كل القلب من أجل هذه الحماية الإلهية التي يمتعنا الرب بها. ردد من فضلك الآية وثق في كلمة الله، يهوذا 24:
والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور، آمين. ماذا يفعل يسوع في السماء؟ 1. يشفع فينا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يمتعنا بحمايته، القادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. يشفع فينا، يمتعنا بحمايته. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلاً وسهلاً مع الإخوة الأحباء الأعزاء، مع بسمة الصباح وهمسة المساء، لازلنا نفكر معاً ونتأمل ماذا يفعل يسوع في السماء، ورأينا أنه يشفع فينا وأنه يمتعنا بحمايته. والآن إلى تحدي التطبيق. إذا أردت أن تتمتع بحماية الرب، عليك أن تكون في المكان الصحيح والحالة الصحيحة التي تتمتع فيها بحماية الرب. مثلا توضيح، يقول يسوع: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية لن تهلك إلى الأبد. لكن لابد أن خرافي تسمع صوتي تتبعني. عليك إذن أن تكون في المكان والحالة التي تتمتع فيها بحماية الرب. يقول: لأنك حفظت كلمة صبري سأحفظك أنا أيضا من ساعة التجربة. آه يا إخوتي الأعزاء، ما أروع حماية الرب لنا. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول الرب ملجائي وحصني إلهي فأتكل عليه. عليك أن تكون في المكان الصحيح والحالة الصحيحة لكي تتمتع بحماية كاملة من الرب.

0: الآن إلى ختام الكلام، قوموا نسبح كلنا لريس الأحبار، أسماؤنا مكتوبة في صدره المختار، قد غسلت دماؤه أوزارنا هنا وهو هناك شافعا طول المدى بنا. لا سبب يقدر أن يخمد حب ذاك، مات هنا عنا كما يحيا لنا هناك، إذ لم يزل مسربلا طبيعة البشر، يعرف ضعف أهلها ويدفع الخطر. فلنذكر الفضل ولا نستحي باسمه، ولتعترف شفاهنا بشكر حلمه. لنا وسيط واحد ليس لنا سواه، يسوع فاد ماجد حياتنا رضا. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء، والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

أهلا بيكم أحبائي، خلونا كده الوقت اللي جاي نرفع قلوبنا للرب، وبقلوب فعلا مسبحة، بقلوب ساجدة، نرفع له كل تشكرات وكل حمد قلوبنا. في أشعياء 40 يقول كده: كراع يرعى قطيعه، في حضنه يحملها ويقود المرضعات. في مزمور 78 يقول: فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. هو الراعي الصالح الذي يحمل ويرعى ويهتم بالخراف. وفي مزمور 23 داود بيقول له كده: الرب راعي فلا يعوزني شيء. هو يحمل، هو يرعى، هو يهتم. ترنيمة جاية بتقول كده: أنت تهتم بي، أنت تقودني وأنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك، يا من لا تنساني. هو يعرفك قبل ما صورتك في البطن عرفتك. هو يعينك، يقول كده: لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وأعضدتك بيمين بري. هو لا ينساك، يقول برضو: هل تنسى الأم رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا، أما أنا فلا أنساك. هو ذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما. هو يهتم. تعالوا نقول له الكلمات دي من قلبنا، وإحنا بنقول له كده: أنت ترعاني، ها قلبي في يديك وعيني عليك، يا من لا تنساني.

ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، ده كان تاج الاهتمام وأروع تعبير عن اهتمامه، لدرجة أنه ذهب بي إلى الصليب لأنه أحب إلى المنتهى. وصل بي أنه يحتمل الصليب من أجلي ومن أجلك، يقول كده: مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. تعالوا نقوله الكلمات الجاية دي وإحنا بكل امتنان قلوبنا بنمجده وبنعظمه، لأنه هو مستحق. مخلصي ذبحت، على الصليب رفعت، حملت اللعنة، العمل أكملت، والشيطان سحقت. مجدا لك، مجدا لك.

أماننا. الأمان أو الشعور بالأمان من أمس الاحتياجات للإنسان، واللي لما مش بيكون عنده الموضوع ده أو الشعور ده قد إيه ده بيؤدي لمشاكل صعبة جدا. وأعتقد أن أيامنا دي أكتر حاجة يمكن بتميزها هو عدم الشعور بالأمان. مفيش أمان ولا ضمان في أي حاجة، ولا في صحة ولا في فلوس ولا في اقتصاد ولا في ناس ولا في عود بشرية ولا في أي شيء ممكن تكون عايز تسند عليه غيره هو. تاني ما جاية بتقول كده: يا مسيحي يا حياتي، يا شفيعي كل آن، كلما خارت قوايا منك عوني والأمان. هو بس الأمان والضمان لحياتك والكل مليك، مفيش غيره اللي تحط ثقتك فيه وتأتمن على نفسك وتكون مطمن كده. راحتي يا رب حقا أن لي فيك مكان، واثق لا أنسى منك مهما ضاق بي الزمان. يا مسيحي يا حياتي، يا شفيعي كل آن، كلما خارت قوايا منك عوني والأمان. تعالوا نقولوا الكلمات الجاية دي مع بعض وإحنا رافعين عينينا عليه، ونجدد من جديد ثقتنا فيه.

من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. أو بمعنى آخر، اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. إيه لغتك وإيه مفهومك الحقيقي عن الفقر والغنى؟ وإيه أولوياتك؟ وعلى إيه ساند وحاطت رجائك؟ تعالوا نرنم الكلمات الجاية دي وإحنا بنجدد تاني وتاني كل ثقتنا فيه، ونلقي كل رجانا وأملنا عليه. عالي لفوق أنا رافع إيدي، عندك ملكي وعزي وسيدي، وبعز أنا مش عاوز حاجة إن كانت مش راح ترضيك.

فليأخذ الكل أيضا بعد أن جاء سيدي. كلمات ما في بوشس لداود. فعلا يا رب أنت الجدير والأحق بأنك تاخد كل مالية، كل ثقتي وكل رجاية، لأنه أصلا كل مالية هو ملكك. أعطيك أمالي الكبار، أعطيك

قلبي خالصا قدسه في نور ونار. لك يا سيدي محبتي وثقتي، يا ضامنا سلامتي، ففي طريقي غربتي عيناك تحمي خطوتي، وإن ضللت تائها تعيد لي بصيرتي. تعالوا نختم وقتنا بالكلمات دي، لأنه هو يستحق أن نهديه الكل.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع القسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح، عندما كنا أطفال كنا بنرنم ترنيمة في مدارس الأحد بتقول: ماما وبابا ما تزعلوش، لسه الرب بيعمل فيا زي المبنى اللي ما خلصوش، بيكملني شوية شوية. لذلك التغير إلى صورة المسيح، نتغير إلى تلك الصورة عينها، عملية طويلة تأخذ وقت وتستلزم منا التزام روحي حقيقي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها. ومن ضمن الوسائل التي بها نتغير إلى صورة المسيح عينها الخلوة اليومية. وكما ذكرنا سابقا، الخلوة اليومية هي الفرصة الشخصية اليومية المنتظمة مع الله التي نستمع فيها إلى كلمته ونكلمه في الصلاة ونبتهج ونفرح به ونمجده في الترنيم. في هذه الفرصة سوف أجيب عن سؤال هام جدا بخصوص الخلوة: ماذا تفعل في الخلوة اليومية؟ ماذا نفعل في الخلوة اليومية؟ أولا، استمع لصوت الله في الكلمة. ثانيا، اسمع صوتك لله في الصلاة. استمع لربنا وسمع ربنا صوتك. سوف أضع أمامك نموذج بسيط جدا قابل للتغيير والتبديل والتعديل والإضافة على ماذا تفعل في الخلوة اليومية. واحد، ابدأ خلوتك بترنيمة. طبعا أنا عارف أن بعضنا صوتهم وحش. أنا عايز أقول لكم سر: البيتر لايف لما كنت بقف معاهم عشان خاطر أقود بعض الفرص، كانوا بيقفلوا المايك بتاعي عشان صوتي مش حلو، وصوتي كان عالي فكانوا بيقفلوا المايك بتاعي. أنا كان بيتهيألي إن أنا برنم معاهم، وفضلت يمكن 24 سنة فاكر إن أنا برنم معاهم وهم كانوا بيقفلوا المايك بتاعي. لكن على العموم ربنا بيحب صوتي. عشان كده أقول لك ابدأ خلوتك اليومية بترنيمة. يقول في مزمور 108: أحمدك بين الشعوب يا رب، وأرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات وإلى الغمام حقك. ابدأ خلوتك بترنيمة. 2، ليكن في فمك كلمات تمجيد للرب. يقول المرنم في مزمور 145: أرفعك يا إله الملك، وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. ابدأ خلوتك بترنيمة، ليكن في فمك كلمات تمجيد للرب. 3، اظهر أشواقك للرب. يقول في مزمور 63، يقول: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. اظهر أشواقك للرب. 4، اقرأ كلمة الله. اقرأ الكلمة بالترتيب وبتعبد وبفهم. يقول الكتاب في سفر الأعمال أصحاح 17 الآية 11: وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي. ليه؟ يقول: فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ اقرأ كلمة الله بالترتيب، بتعبد، بفهم. 5، تأمل في كلمة الله. يقول في مزمور 1 الآية 1: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. 6، احفظ الكلمة. يقول في مزمور 119 الآية 11: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. 7، سجل كلمة الله. يقول في أمثال 3:1: يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي. ابدأ خلوتك بترنيمة، ليكن في فمك كلمات تمجيد، اظهر أشواقك للرب، اقرأ الكلمة بالترتيب وبتعبد وبفهم، تأمل في كلمة الله واحفظ كلمة الله. فمن يحفظ الكلمة تحفظه الكلمة. سجل كلمة الله لكي لا تنساها. أصلي من كل القلب أن يكون لكلمة الله المكان الحقيقي والأساس الوحيد لحياتك. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتريه صورة المسيح، أدعوك أن تفتح الكلمة، فعندما تفتح كلمة الله فإن الله يفتح فمه.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 132، ترنيمة المصاعد.
2: اذكر يا رب داود كل ذله، كيف حلف للرب، نذر لعزيز يعقوب: لا أدخل خيمة بيتي، لا أصعد على سرير فراشي، لا أعطي وسنا لعيني ولا نوما لأكفاني، أو أجد مقاما للرب مسكنا لعزيز يعقوب. هو ذا قد سمعنا به في أفراتة، وجدناه في حقول الوعر، لندخل إلى مساكنه، لنسجد عند موطئ قدميه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتبوت عزك. كهنتك يلبسون البر وأتقياؤك يهتفون من أجل داود عبدك، لا ترد وجه مسيحك. أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه: من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك. إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها، فبنوهم أيضا إلى الأبد يجلسون على كرسيك. لأن الرب قد اختار صهيون، اشتهاها مسكنا له، هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني اشتهيتها. طعامها أبارك بركة، مساكينها أشبع خبزا، كهنتها ألبس خلاصا، وأتقياؤها يهتفون هتافا. هناك أنبت قرنا لداود، رتبت سراجا لمسيحي، أعداءه ألبس خزيا، وعليه يزهر إكليله.

اهلا بيكم في حلقه من برنامج عايز اعرفني. كلمنا قبل كده عن الكبرياء في حلقات، وعايز اقول افكار تانية عن الكبرياء في حلقات تاني، لكن عايز اقول مثلا ببساطه ان في حاجه من الحاجات اللي بتبين الكبرياء في حياتنا هو انه بقى بننتزع المديح من اللي حوالينا، ننتزع الشكر وننتظر الشكر من اللي حوالينا. صراع أليم إنك ما تبقاش بتنتظر المديح والشكر. ألم رهيب إنك تتسع خارج ذاتك. الاتساع خارج ذاتك بيقول إنك مش مستني التسقيف لكن مستني تدي، وده بيبقى ضد الكبرياء وبيصارع مع الكبرياء. نضج حقيقي إنك تقبل مثلا واحد غريب مختلف عنك، ما تبقاش عايز تفرض عليه رأيك لكن تسمعه وتسمع اختلافه وتقبله. حب إلهي بجد إنك تصبر على اللي حواليك. محدش عنده كبرياء بيقدر يصبر على فكرة. أنا عايزك تتغير وعايزك تكون زي ما أنا عايزه بسرعة، لكن كبريائي بيقولي أنا مش قادر أستحملك، أنا مش قادر أصبر عليك تاني، بالعكس أنا عايز أخلص منك، أنا عايز أخلص من قراراتك، عايز أخلص من الأفكار اللي أنت بتقولها، أنا مش عايز أكون موجود. كبريائي بيمنعني. واحدة من أعراض الكبرياء هو نسيان دور الناس الآخرين اللي حوالينا وناس بالفضل كله ليك، وقناعة تامة إنك أنت صاحب الفضل الأكبر. في كل مرة، في كل حاجة، في كل حدث، في كل حاجة بتعملها، افتكر تشكر اللي حواليك قبل ما تشكر نفسك. افتكر تكون بتسقف لهم قبل ما تسقف لنفسك. افتكر إن قبل ما تكون الناس بتقول إنك عملت ويسقفوا لك، تروح قايل يا جماعة أنا فلان وفلان وفلان وفلان ليهم الفضل في اللي أنا عملته دوت. افتكر دايما إنك تسعى إنك تدي التسقيف والمدح اللي حواليك. افتكر دايما إن ما يكونش بتنتظر طول الوقت المديح، ومش بس إنك تنتزع الشكر وكلمات الشكر من اللي حواليك. يا بختك لو مش بتسقف لك، يا بختك لو مش ظاهر، لأن ده بيقول إن أنت ما عندكش كبرياء، أو على الأقل حجمت الكبرياء في منطقة حلوة في حياتك.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.

أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم، الله بيسمعنا صوته، مش بس إحنا بنتكلم ليه لكن هو كمان بيتكلم. الله بيتكلم كلي الوجود وكلي العلم وكلي الحكمة وكلي القدرة، ويعرف يكلم ولاده في كل الأوقات بكل الطرق. تكلمنا أن الله بيكلمنا من خلال العلاقة الشخصية، أب بأولاده يقول اللي على قلبه ويسمع صوت أولاده. تكلم في أيوب 33 عدد 15 بالرؤى والأحلام، عدد 19 بالظروف والألام، عدد 23 بالأشخاص المحيطين. بس عند النهاردة في الحلقة الجديدة وهو بيقول التعبير الخطير، مش بس إن وجد عنده وسيط واحد من ألف، لكن كمان في عدد 26 يقول يصلي إلى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف. يصلي، الله بيتكلم من خلال الشركة والصلاة. الله بيتكلم من خلال الصلاة، والصلاة في الحقيقة مش الفرد أو الساعتين اللي أنا بروح الاجتماع عشان الوقت الروتيني كل أسبوع، لكن الصلاة هي كلمة مبسطة من كلمة صلة، والصلة تبقى بين شخصين. ما ينفعش الصلة تبقى من جانب واحد، ما تبقاش صلة، ما تبقاش صلاة، لكن الطرفين متاحين لبعض، بيتكلموا بعض، بيسمعوا بعض، والصلاة بنسميها الشركة. وأنت متى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك، وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. في المخدع في شركة وقعدة قدام ربنا، أنا بتكلم معاه لكن كمان بسمع صوته. مرات كتير تقول أنا عايز أسمع صوت ربنا. طب أسألك السؤال، هل أنت بتقعد مع ربنا عشان تسمع صوته؟ وده سؤال خطير جدا جدا، ونفسي أقول لناس موجودة وناس بتسمعني، ربنا عايز يقولك حاجات كبيرة على قلبه، بس ربنا مش لقيك ومش لقيكي عشان يحكي كل اللي جوه قلبه. ربنا بيتكلم من خلال الصلاة. بحب قوي قوي إشعياء 50 وعدد 4 بروح النبوة، يقول كده أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة، يوقظ لي كل صباح، يوقظ لي أذانا لأسمع كالمتعلمين. السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند، إلى الوراء لم أرتد. الرب بيعرف يتكلم للناس اللي عندهم ودان متاحة. ربنا بيتكلم للناس المتاحين لي اللي بيقعدوا معاه. ناس كتير بتشتكي إن ربنا مش بيكلمهم، طب هو أنا مدينه مساحة يكلمني؟ ربنا مش لقينا عشان يحكي معايا. ربنا عنده كلام كبير وكلام كتير، بس ربنا عايز يبقى فيه شركة بينه وبينه. كل يوم الصبح أقول له صباح الخير، أقوم الصبح أقول له أشبع إذا استيقظت بشبهك، وأقعد معاه طول اليوم وأقول له كده جعلت الرب أمامي كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع، وبالليل أقول للرب الكلمات دي بسلامة أضجع، بل أيضا أنام لأنك منفردا بي في طمأنينة تسكنني. وكان الرب عايز يقول مين متاح للرب، مين عنده أذان بتميز صوت ربنا. ربنا بيدور على ناس مدين لربنا مساحة بيعرفوا يقعدوا معاه وسط زحمة الحياة. ربنا بيتكلم، ربنا بيتكلم، بس احنا تعودنا الصلاة أنا عندي كلمتين حافظهم من زمان أروح قايلهم لربنا وطالع. لا، ربنا عايزني أخصص مساحة أقول له تكلم عبدك سامع، إيه اللي على قلبك ليا؟ الله بيتكلم، الله بيقول، بس أنا مش مديله مساحة، وكأنه بقى أنا بتكلم لإله بيسمع بس ما بيتكلمش. الله بيتكلم بس أنا محتاج أديله الوقت وأديله المساحة عشان نتكلم. أمثال 8:34 يقول طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي. كان الرب بيقول يا بخت اللي بيقعد قدامي ويديني مساحة ويقدر في كل وقت يميز صوتي. الصلاة هي صلة، علاقة بين اتنين بيحبوا بعض. احنا مرات كتير مش بنفتكر الصلاة غير واحنا مضغوطين واحنا عندنا طلبات، ولو شلنا الطلبات من صلواتنا صلواتنا تقع. كل مرة نخش قدام ربنا داخلين بلستة كبيرة، بس كم مرة دخلت قعدت مع ربنا وقلت له انا ماليش طلبات النهاردة، انا جاي اقعد معاك عشان بحبك، انا جاي اقعد معاك عشان احكي معاك تقول اللي في قلبك واقول لك اللي في قلبي. انت حبيبي وانت سيدي وانت ابويا. أصلي ليك وليكي وليا الوقت اللي جاي ربنا يدينا وقت نعرف نقعد معاه. والرب معاك ومعاك. الحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: رسائل خربر، حديث خيالي، ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمي على الأرض.
1: علقم، ازاي تتجرأ وتقول ان نصايحي ليك مش مفيدة وبتنتهي بالفشل؟ ازاي تقول لعمك ووكيل القسم بتاعك كلام زي ده؟ الكلام ده معناه انك مش عاوز تتحمل نتيجة فشلك وضع قابو جديد. لكن هضطر اني افهمك اكتر عن الموضوع السخيف المؤلم اللي اسمه الصلاة. واضح ان الراجل واخد موضوع الصلاة ده بجدية، وانا هنا هقولك على شوية حاجات يمكن تنفعك بدل الفشل ده. اول حاجة العشوائية. يعني ايه؟ اقولك، هتفكروا بايام زمان، ايام ما كان بيصلي زي البغبغان، بيكرر كلام بنظام محدد من غير ما يفهم، وهتخليه يفكر ان عليه يعمل العكس. خليه يظن ان الصلاة الصح لازم تكون مش منظمة، مش لازم يحدد لها مواعيد. خليه يفتكر ان التلقائية هي الحل. خليه يفتكر انه غامض ومبتهل، وكأن العشوائية معناها الروحانية. ومن العشوائية كمان انك تخليه يفتكر انه روح وبس، وان جسده مش مهم يشترك معاه في الصلاة. احنا كشياطين فاهمين انه بشر، وان جسده محتاج يشترك معاه في الصلاة والعبادة، وانه يخضع لروح ربنا، وان عقله محتاج يتنظم ويتعود على ترتيب. لكن الإنسان بينسى وبيتضلل، وإحنا علينا ننسي أكتر ونضلله أكتر. مش نفعه الطريقة دي ما يجراش حاجة، عندي طريقة أحسن. الطريقة التانية إنك تخليه يوجه عزمه في الاتجاه الغلط، يحول نظره من العدو الله، ويركز على ذاته ويعتمد على نفسه. يحاول يصطنع مشاعر محبة، وبالتدريج هيلاقي إنه بيحب نفسه وبس. وكل ما يعتمد على ذاته اكتر، كل ما هيفتكر ان صلاته ناجحه وانه عمال يحقق وينجح. احنا كشياطين عارفين ان ده نجاح لحظي في الحاضر فقط، لكن هو هيفتكر انه اصبح قوي جدا روحيا. خليه عايش بقى في الخدعه دي اطول وقت ممكن. لكن انا لازم احذرك يا علقم، العدو مش هيسيب الراجل اللي بيحاول يصلي. مع الأسف العدو عنده صفة بتعذبنا كلنا، اسمها مش قادر أقولها، اسمها التواضع. كل محاولة من طرف البشر حتى لو كانت بجهلهم، دي محاولة غلط. قصادها العدو الله بيقرب ويوضح ويزودهم بالمعرفة. لكن برضو أنا مش عايزك تقلق خالص، الحل بسيط. احنا هنشوه صورة العدو الله في ذهن الانسان، وهنساعده يتخيل شكل مادي ومكان محدد للعدو، صورة بشنب ودقن، او كرسي كبير قوي قاعد عليه راجل عجوز، او صورة زي الصور اللي بيشوفهم. وبعدين نساعده انه يقدس المكان والمادة، ويرفض اي محاولة من العدو للانطلاق بيه ابعد من الصورة اللي في عقله. علقم، اجمد، الحرب مع الصلاة حرب جديدة علينا جدا، لكن كمان الحيل بتاعتنا متجربة وياما وقعت ناس. بالتوفيق يا حبيبي، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

شاول الطرسوسي شخصية في الكتاب المقدس اتذكرت في العهد الجديد، وبيحكي عنه انه كان شخص بيقتل وبيضطهد الكنيسة. لكن اللي مرات كتيرة احنا مش بناخد بالنا منه هو ان هذا الشخص كان بيضطهد الكنيسة باسم ربنا، باسم من يعتقد ان هو ربنا، وكان بيعملها بكل اخلاص. يعني حتى في القتل كان مخلص، في اللي كان بيعمله هو مخلص، بس كان مخلص للشخص الغلط. ويمكن في حياتنا، يمكن انت مش وانتي مش بتقتلوا اشخاص، بس يمكن النهارده الرب عايز يقول لكل واحد فينا، يمكن انت بتعمل حاجات كتيره بس للشخص الغلط، بتعبد بس بتعبد شخص مش انا. عشان كده لما ظهر له الرب يسوع في الطريق الى دمشق قال له انا هو المسيح الذي انت واقف، انت ماشي ضدي. واول ما هو ادرك ده، انت مش معايا يا شاول، انت مخلص بس مش مخلص للشخص الصح. قال له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ لانه عايز يكون مخلص. ويمكن ناس كتيره في وسطينا النهارده مخلصين، بس محتاجين يقولوا يا رب انا عايز اعرف انت عايز مني ايه يا رب، حياتي تكون رضاك، انا ماليش غيرك النهارده يا رب.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتقابل فيه مع طلباتكم وأسئلتكم وكمان صلواتنا اللي بنرفعها علشان كل واحد بعت لنا ووثق فينا راديو الحياة الأفضل. عندي طلبات كتيرة قوي النهاردة وكلها طلبات صعبة قوي من ناس بتحبنا وبتحب الرب وعايزاه وواثقة فيه، وثقت إنها تبعت لنا، وإحنا عايزين نكون قد الثقة دي إن إحنا نقرأ الطلبات ونصلي بيها ونشارككم لما تحصل كمان أي استجابة، لأنه ربنا قال لنا كده: أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، وهو هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لا يخزى منتظروه ولن يترك طالبيه. رب صالح وموجود وحي وسامع الصلاة طول الوقت، بس صدق فيه، اعلن إيمانك وقول له: يا رب أنا مستنيك، أنا رافع عيني عليك ومنتظرك، حتى في الوقت الصعب هفضل طول الوقت رافع عيني عليك. حد بيقول: عندي مشاكل أسرية، ابني منفصل عن مراته بقاله 2.5 سنين ومعاه بنت 7 سنين مع أمها ومش قادرين يتواصلوا، أنا تعبانة جدا نفسيا وابني كمان تعبان والحفيدة تعبانة. يظهر تيتا اللي بتبعت لنا: وأنا بصلي للثلاث أجيال، يا رب مين غيرك يرجع الأسرة لبعضها؟ مين غيرك يطبطب على الوجع اللي جوه الراجل ومراته؟ مين غيرك يعوض حنان أم لبنتها؟ زي ما قلت لنا كده: كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. بطلب راحة وسلام للعيلة كلها، بطلب سلام فترد العلاقات تاني وتشجع كل واحد ياخد خطوة ناحية التاني. يا رب بصلي لك من كل قلبي لأجل كل بيت مكسور، لأجل كل كبرياء يا رب في حد من الشركة لحياتهم، كل واحد واقف في مكانه بيقول لا هي اللي تعتذر وهي بتقول لا هو يعتذر. يا رب أنا بصلي من أجل كل البيوت المكسورة ترجع يا رب كده تترمم من تاني، ويرجع يا رب يبنوا بيتهم على الصخر، يأسسوه على كلمتك وعلى محبتك، ويكون منارة ومكان مريح لكل اللي بيعدي عليه. آمين. حد بيقول: زوجة بتشتكي من جوزها، بتقول أنا تعبانة نفسيا ومنفصلة، مش قادرة أكمل معاه في عنف وضرب، محتاجة صلاة، وأنا النهاردة هصلي تاني لأجل كل بيت ما فيهوش ربنا، فاتكسر فمش ثابت، ففي ألم وتعب وضرب وعنف وانفصالات وطلقات. مين غيرك أنت يجبر كل كسور؟ مين غيرك يجمع البيوت اللي منهدمة؟ مين غيرك يا رب؟ مين غيرك يطبطب على جرح كل واحد يمكن اتأذى نفسيا أو حد من الزوجات اتأذى جسديا؟ أنا بصلي يا رب حماية دمك على أولادك، حماية دمك على أذهانهم وعلى أفكارهم، تعال أنت تكلم وقول كلمتك، واثقين فيك يا رب. حد تاني بيقول: أنا عندي 24 سنة مش عارف ألاقي حد يقف جنبي، مش عارف أقف على رجلي ومش عارف أروح فين وأجي منين، أنا ما بقيتش عارف ألاقي حل لنفسي، محدش حاسس باللي أنا فيه، ما بقاش في فايدة لأي حاجة بعملها. وأنا بقرأ الطلبة دي كأني حاسس إن إبليس ماسك كده وبيخنق الولد ده أو الشخص اللي بعت لنا، بس بصلي في اسم الرب يسوع فكاك وحرية يا رب، فكاك وحرية من كل ضيق، من كل إحساس بالوحدة، من كل إحساس إني مش لاقي حد جنبي. مين يعزي غيرك ومين يطبطب غيرك ومين ياخد الشخص ده في حضنه غيرك؟ لو كل الناس موجودة إحنا محتاجينك أنت، أنت اللي عندك الحب اللي مش بيخلص وعندك قبول لا ينتهي. وأنا بصلي يا رب لكل واحد شاب في جيلنا مش لاقي يا رب الحد اللي يشجعه ويزقه لقدام، أنت تقول له: يوجد صديق ألصق من الأخ. أنت موجود يا رب، وزي ما ابتديت الحلقة من الأول بالآية اللي بتقولها: أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، حتى لما هيجي انقضاء للدهر هنكمل أبدية معاه، حتى لما نخلص حياتنا هنا مكملين أبدية مجيدة مع يسوع اللي جه علشان يفدينا، ولما خلص هنا المهمة بتاعته لفداء البشرية قال للتلاميذ وقال لنا: أنا ماضي لأعد ليكم مكان في بيت أبي منازل كثيرة. وده الكلام اللي يشجعنا، مش ينكد علينا ويضايقنا، لكن بالعكس يشجعنا الأبدية مليانة جمال غير عادي، أبدية مليانة بيسوع، أبدية نشوف فيها بابا الآب، أبدية نتقابل فيها مع محبة غير عادية
ولا يوجد هناك مرض ولا يوجد تعب ولا يوجد خطية ولا يوجد صراعات، لكن أبدية مجيدة مع الله، مع يسوع، مع الروح القدس المعين لنا هنا. يا رب أنا بصلي أنه نترفع فوق الظروف، يا رب أنا بصلي أن نرفع عينينا من على الظروف والتحديات ونحطها عليك، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. بصلي كل الطلبات اللي جت لنا، سلام يا رب، معونة، تجديد من عندك أنت. بصلي كل حد بعت لنا وصلينا له، أنت تيجي يا رب بلمسة من عندك واستجابات من عندك أنت في الوقت الصح. بثق فيك وبحط كل رجايا في شخصك الكريم في اسم يسوع. أمين أمين. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة. أرجوكم لو حصل أي استجابة ابعتولنا وشجعونا علشان نقراها وعلشان نعلنها قدام كل اللي بيسمعونا على راديو الحياة الأفضل. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة. استنونا يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر والإعادة 6 مساء. ربنا معاكم.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. آمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برانس. 3 أكتوبر، مصدر الخير. الأسبوع ده ديريك برانس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا إن الله هو المصدر الوحيد للخير.
1: كثيرون يقولون: من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. مزمور 4 والآيات 6 و7. في الحقيقة إن في كتير بيتسألوا مين يورينا أي خير، وده بسبب إن في شعور بخيبة الأمل واضح جدا، وده عمل شعور عام بالتشاؤم بين الناس. الكلام ده بينطبق جدا على الحياة السياسية، ففي السنين اللي فاتت كان في فقدان للثقة ناحية القيادة السياسية، وده نتيجة لسلسلة رهيبة من الأزمات اللي ما تعالجتش معالجة مظبوطة. وبالرغم من كده ففي إجابة واحدة كافية عن السؤال ده: مين اللي يورينا أي خير؟ وهي إجابة ما زالت تنفع لغاية النهاردة. جاوب داود على السؤال ده لما كمل كلامه وقال: أشرق علينا بنور وجهك يا رب. فالخير الحقيقي ليه مصدر واحد بس. الخير بيجي بس من عند الرب لما بيشرق بنور وجهه عليك، وده لأن النور بيشيل الضلمة، ضلمة الشك والخوف والتشاؤم. ويكمل ويقول: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. فلما الرب بيشرق بنور وجهه علينا فهو بيملأ قلوبنا فرح أكتر من فرح اللي اتملت بيوتهم وأجرانهم بالحنطة والخمر الجديدة. والمقصود في المقارنة دي إن اللي نظرتهم بس على الواقع المادي كمصدر لخيرهم ونجاحهم وأمانهم، فنجاحهم وأمانهم مش هيتعدى أبعد من الحاجات المحدودة دي. لكن المؤمنين اللي تعلموا إنهم يشوفوا بإيمان وثقة ويرفعوا عينيهم على الرب، فهيشوفوا مصدر تاني للخير مش بيخلص ولا بيتغير أبدا. مصدر بيقدم شبع حقيقي بيتفوق على أي شبع تاني ممكن نوصله. الرسول يعقوب بيأكد على ده في يعقوب 1:17: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران.
0: يا رب أشرق بنور وجهك علي فأقدر أشوف واتمتع بفيض عطاياك. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب خليني ألقى قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

أهلاً وسهلاً بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. في يوم 12 أبريل عام 1961 يوري جاجارين أول رائد فضاء سوفيتي دار في الفضاء الخارجي حول الأرض على متن المركبة الفضائية السوفيتية فوستوك 1. والعبارة المشهورة عنه أنه قال: بحثت عن الله ولم أجده. وعلى متن أبولو 11 نزل أول طاقم أمريكي على سطح القمر في 20 يوليو عام 1969 الساعة 8:17 دقيقة بتوقيت جرينتش. أرمسترونج أول شخص يطأ بقدمه على سطح القمر، وباز ألدون ومايكل كولينز أمضوا الثلاثة ساعتين وربع خارج المركبة الفضائية على سطح القمر. ماذا فعلوا؟ قرأوا مزمور 8: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. ووضعوا نسخة من الكتاب المقدس على الميكروفيلم وصنعوا العشاء الرباني هناك. عجبي يوري جاجارين قال: دورت على ربنا ما لقيتوش. وهم صنعوا العشاء الرباني وقرأوا مزمور 8 ووضعوا نسخة من الكتاب المقدس على سطح القمر. لكن على أي حال، أخنوخ، هل تعرف أخنوخ؟ في الكتاب المقدس هو أول من صعد إلى السماء طوارى، لم يوجد لأن الله نقله وساب الأرض في عز شبابه 365 سنة. طبعا الناس وقتها كانوا بيعيشوا 600 و700 و800 و900 سنة وأكثر. لم يرى أحد حادثة انتقال أخنوخ، لكن إيليا أخذته مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بين إيليا وأليشع، فصعد إيليا في العاصفة للسماء وكان أليشع يرى ويصرخ: يا أبي يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها. وعلى أي حال من الأحوال، إذ ننتقل إلى الإنجيل، فبعد قيامته أظهر يسوع نفسه لتلاميذه في مرات عديدة في أماكن مختلفة وأوقات متباينة. بعدما ظهر للنسوة ولتلميذي عمواس ولأكثر من 500 أخ بالإضافة إلى تلاميذه، يقول الكتاب أنه ارتفع عنهم وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. في هذه الفرصة سأستمر في الحديث عن ماذا يفعل يسوع في السماء. وقبل أن أسترسل في حديثي، أريد أن أتوقف مع آية الحفظ. وآية الحفظ تأتينا من رسالة يهوذا، ورسالة يهوذا أصحاح واحد بس، يهوذا 24. استمع من فضلك إلى الآية: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان، الآن وإلى كل الدهور، آمين. أكرر الآية، ردد الآية معي من فضلك بكل احترام وتقدير لكلمة الله. يهوذا 24، والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان، الآن وإلى كل الدهور، آمين. ماذا يفعل يسوع في السماء؟ فكر. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. السؤال الذي نبحثه هو: ماذا يفعل يسوع في السماء؟ في الحلقة الماضية ذكرت أن المسيح يشفع فينا في السماء. رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2 الآية 1 و2 يقول يوحنا: يا أولادي لا تخطئوا، إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. المسيح يشفع فينا. الرسول بولس يكتب ويقول: من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. يسوع في السماء يشفع في المؤمنين، يقول عند الله أمام وجه الله: إن يسوعي يدافع عني، ليس لأنه قضية، بل لأنه أبي يقف إلى جواري، هو أبويا للقاضي، لذلك يشفع عني. يسوع في السماء يشفع عن المؤمنين. 2، يسوع في السماء ماذا يفعل؟ يسوع يمتعنا بحمايته. نرجع إلى آية الحفظ، يقول يهوذا في الآية 24: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. القادر أن يحفظكم غير عاثرين. الجزء المشهور في إنجيل يوحنا أصحاح 10 الآيات من 27 إلى 30 يقول المسيح: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولم تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. في هذه الكلمات نلتقي بيدين اثنين، يد الآب ويد الابن، والمؤمن بين هاتين اليدين، يد الابن ويد الآب. لا يقدر أحد أن يخطف من يدي ولا يد أبي. والكلمة يحفظ، القادر أن يحفظكم غير عاثرين، كلمة عسكرية تعني يحرسكم، تماما كما يقول بولس: سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يسوع يمتعني بحمايته. يقول الرسول بولس: لأني عالم بمن أمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. يسوع يمتعني بحمايته. التفت من فضلك إلى الكلمات الجميلة الموجودة في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 5 الآية 18. قرب نهاية هذه الرسالة يقول الرسول يوحنا: نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، أي لا يستمر في الخطأ. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. المولود من الله يقصد ابن الله، يقصد شخص الابن، لأن ابن الله يحميه حماية خاصة. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، لأن ابن الله يحميه، لذلك لا يستطيع الشرير الشيطان أن يقترب منه أن يمسه. وعد مبارك يمتع الرب به الخدام الأمناء والمؤمنين الأتقياء. يقول في سفر الرؤيا لملاك كنيسة سميرنا، يقول: لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. الرب يقدم وعده لخدامه الأمناء: لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله. كم نشكر الرب من كل القلب من أجل هذه الحماية الإلهية التي يمتعنا الرب بها. ردد من فضلك الآية وثق في كلمة الله، يهوذا 24:
والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور، آمين. ماذا يفعل يسوع في السماء؟ 1، يشفع فينا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. ماذا يفعل يسوع في السماء؟ يمتعنا بحمايته، القادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. يشفع فينا، يمتعنا بحمايته. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

أهلاً وسهلاً مع الإخوة الأحباء الأعزاء، مع بسمة الصباح وهمسة المساء، لازلنا نفكر معاً ونتأمل ماذا يفعل يسوع في السماء، ورأينا أنه يشفع فينا وأنه يمتعنا بحمايته. والآن إلى تحدي التطبيق. إذا أردت أن تتمتع بحماية الرب، عليك أن تكون في المكان الصحيح والحالة الصحيحة التي تتمتع فيها بحماية الرب. مثلا توضيح، يقول يسوع: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية لن تهلك إلى الأبد. لكن لابد أن خرافي تسمع صوتي تتبعني. عليك إذن أن تكون في المكان والحالة التي تتمتع فيها بحماية الرب. يقول: لأنك حفظت كلمة صبري سأحفظك أنا أيضا من ساعة التجربة. آه يا إخوتي الأعزاء، ما أروع حماية الرب لنا. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول الرب ملجائي وحصني إلهي فأتكل عليه. عليك أن تكون في المكان الصحيح والحالة الصحيحة لكي تتمتع بحماية كاملة من الرب.

0: الآن إلى ختام الكلام، قوموا نسبح كلنا لريس الأحبار، أسماؤنا مكتوبة في صدره المختار، قد غسلت دماؤه أوزارنا هنا وهو هناك شافعا طول المدى بنا. لا سبب يقدر أن يخمد حب ذاك، مات هنا عنا كما يحيا لنا هناك، إذ لم يزل مسربلا طبيعة البشر، يعرف ضعف أهلها ويدفع الخطر. فلنذكر الفضل ولا نستحي باسمه، ولتعترف شفاهنا بشكر حلمه. لنا وسيط واحد ليس لنا سواه، يسوع فاد ماجد حياتنا رضا. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء، والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

قلوبنا هتغني وتفرح بيك لحد ما تيجي يسوع. مش هنسمح للعالم ياخدنا منك، مش هنسمح للمشغوليات تاخدنا عنك، ولا الخدمة انها تاخدنا منك وتعطلنا عن الوقت الهادي معاك. هنفضل يا رب نغني بشوق وحنين لغاية لما يجي اليوم اللي نشوفك فيه وسطينا.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: دلوقتي معدنا مع برنامج بورتري صورة المسيح مع الأسيس رضا عدلي.
1: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأعزاء الأحباء مع بورتري صورة المسيح. ونحن قلنا في الحلقات الماضية إن الرحلة مع الله تحتاج إلى دليل، إلى مرشد، إلى جي بي إس، وجي بي إس الروحي هو كلمة الله التي تصل إلينا والتي تغيرنا بفعل الروح القدس. هذا هو الشق الأول الهام. والشق الثاني هو الصلاة، فنحن نستمع إلى صوت الرب في كلماته، ونحن نتكلم إلى الله من خلال الصلاة، نستمع إليه وهو يستمع إلينا. تحدثت عن الصلاة وقلت ما هي الصلاة في الحلقة الماضية، وقلت الصلاة هي الصلة التي تربطنا بإلهنا. قلت إن الصلاة هي تقديم أشواق القلب لله باسم المسيح، وذكرت أن الصلاة الربانية هي المكت، هي النموذج الرائع الذي به نصلي، والذي على صورته، على شكلته، على نموذجه، على نسقه نحن نصلي. الصلاة الربانية هي المكت. أول ثلاث طالبات في الصلاة الربانية تختص بالعلاقة مع الله. أبانا الذي في السماوات، واحد، ليتقدس اسمك، اثنين، ليأتي ملكوتك، ثلاثة، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ثاني ثلاث طالبات تختص بالمؤمن في علاقته بنفسه، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، وعلاقته بالآخرين، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وعلاقته بالشيطان، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لذلك فتاني ثلاث طلبات تختص بعلاقتنا بأنفسنا وبالآخرين وبالشيطان. علاقتنا بأنفسنا، الله مهتم باحتياجاتنا المادية والجسدية، لذلك نقول في الصلاة الربانية خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وفي بشارة لوقا نص جميل جدا للصلاة الربانية، يقول خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم. والكلمة كفافنا كلمة لم ترد كثيرا في الكتاب المقدس، لكنها أتت في اللغة اليونانية في القائمة التي كتبتها رب البيت في طالبات بتنزل عشان تشتريها من السوق للغد، فهي تشتري من اليوم خبز الغد. لذلك فنحن نطلب من الرب ونقول له كما أتت في بعض الترجمات، خبز الغد أعطنا اليوم، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. والحكيم سليمان يقول لا تعطني فقرا ولا غنا، أطعمني خبز فريضتي لألا أشبع وأكفر، أو لألا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. فالرب مهتم باحتياجاتنا الجسدية، لذلك يقول ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يقول انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، فكم أنتم بالحري أفضل منها. فالله مهتم باحتياجاتنا، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. والطالبة الخامسة في الصلاة الربانية، أول ثلاث طالبات تختص بربنا، الطالبة الرابعة خبزنا كففنا أعطنا اليوم، والطالبة الخامسة واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لذلك فعلاقة المؤمن مع الآخرين، مع المؤمنين وغير المؤمنين، يجب أن تكون سليمة. لذلك يقول في العظة على الجبل، يقول المسيح: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. علاقتنا مع أخينا، مع أخي، يجب أن تكون سليمة. في بشارة متى أصحاح 18 يقول المسيح: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه، إن كان لأخيك شيء عليك، أو إن أخطأ إليك أخوك، في الحالتين اذهب إليه وعاتبه. لذلك علاقتنا في الصلاة مع إلهنا يجب أن تبنى على علاقة سليمة أيضا مع إخوتنا، والعلاقة السليمة مع الله هي التي تنتج علاقة سليمة مع الآخرين. والصلاة الربانية تقودنا إلى حياة النصرة على الشيطان. لذلك نحن نقول: واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا، لأننا نحن نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لذلك الرب يقدم لنا في الصلاة الربانية مكت النصرة على الشيطان، فنحن نحارب عدوا مهزوما، إذ يقول الكتاب المقدس، يقول الرسول بولس: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فأنت تحارب عدو مهزوم، والصلاة الربانية فيها نصلي ونقول: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. من فضلك لا تدخل نفسك في تجربة وتقول للرب: لا تدخلنا في تجربة. من فضلك تذكر أنك لا تصنع الانتصار، لكن استثمر انتصار الرب في حياتك. تذكر أنه من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. تذكر أن نصرة الرب متاحة لك. ففي الصلاة الربانية نجد مكت رائع في علاقتنا معه: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وفي الصلاة الربانية نجد مكت رائع لعلاقتنا مع أنفسنا: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وعلاقتنا مع الآخرين: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. وعلاقتنا في نصرتنا مع الشيطان: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن إلى الأبد. آمين. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة مع بورتري صورة المسيح، أصلي أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وأن تصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية.

0: يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه، لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي، امين.
1: جديد على راديو الحياة الافضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني لا تنس شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. توكل على الرب بكل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك عرفه وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر، فيكون شفاء لسرتك وسقاء لعظامك. أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مسطارا. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يسر به. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام، وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعم، وكل مسالكها سلام. هي شجرة حياة لممسكيها، والمتمسك بها مغبوط. الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم. بعلمه انشقت اللجج، وتقطر السحاب ندا. يا ابني لا تبرح هذه من عينيك، احفظ الرأي والتدبير، فيكونا حياة لنفسك ونعمة لعنقك. حينئذ تسلك في طريقك آمنا، ولا تعثر رجلك. إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك. لا تخشى من خوف باغت، ولا من خراب الأشرار إذا جاء، لأن الرب يكون معتمدك، ويصون رجلك من أن تؤخذ. لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا. لا تخاصم إنسانا بدون سبب إن لم يكن قد صنع معك شرا. لا تحسد الظالم ولا تختر شيئا من طرقه، لأن الملتوي رجس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصديقين. كما أنه يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هوانا.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عايز اعرفني. النهارده عايز اتكلم عن موضوع كده بقى عادي قوي وسط مجتمعنا وبالذات مجتمعنا المسيحي الكنسي. عايز اتكلم عن الرشوه. الحقيقه الاسبوع اللي فات وانا بخلص ورق في المرور كده والورق خلصان ومفيش اي مشكله، لقيت اللي قدامي بيطلب انه حاجه، وفي نفس الوقت انا قعدت افكر هل لو محدش خد باله حطها تحت الفايل مثلا وقدمها ولا اعمل ايه. الغريبه انه ما بقاش فارق وبقى بيطلب بوضوح، مش محتاج يبقى تحت الفايل، هو بقى بيبقى كمان فوق الفايل، ما بقاش في درج بيتفتح، بقى الموضوع بيتحط على طول بكل وضوح وصراحه. السؤال، هل انا مفروض ادفع ولا ما ادفعش؟ ناس كثيره بتحلل الفكره ديت، مثلا بتقول طالما انا باخد حاجه هي حقي بس انا مش عارف اخدها غير بالاسلوب ده انا هعملها. يعني ببساطه كده الغايه تبرر الوسيله، او مش بس الغايه تبرر الوسيله، يمكن ديت فكره ساعات بنستخدمها غلط، لكن انا ده مش بعمل حاجه غلط، ده من حقي بس انا بستعجله بس شويه، بخليه يجي بسرعه. الحقيقه في الحالتين الكتاب بيدين اللي براشي واللي بيدفع الرشوه، في الحالتين اللي بنعمله غلط. مش كده، محتاج تواجه نفسك بوضوح، انا المفروض اعمل كده ولا مش المفروض؟ ده واحد من المبادئ اللي لازم تبقى في حياتك. لو المبدأ انك هتدفع، لو المبدأ انك هتاخد حاجة مش صح بالفلوس، مش مفروض تعملها اصلا. ولو هتاخد حاجة من حقك بس بالفلوس، فانت برضو بتحط حد وبتحسب عليه هو خطية، وانت كمان محتاج تراجع نفسك. الحقيقة اوقات كتيرة لان كل الناس بتعمل الحاجة ولان بنحلل الامر بنلاقي الموضوع بقى طبيعي، بس محتاجين نقف وقفة بوضوح مع نفسنا. لكم الأغرب، احنا ساعات بنخلص ورق لكنايسنا واحنا بندفع رشوة، ساعات بنخلص ورق لمباني الكنيسة واحنا بندفع فلوس من تحت الترابيزة، ساعات بنخلص ورق لدار العبادة واحنا بنجيب هدايا ذهب وهدايا فاخرة لأماكن ومؤسسات لأحياء لناس مسؤولة. هل ده منطقي؟ ده بيدي صورة عن المسيح ازاي؟ ده بيدي صورة عن الكنيسة شكلها ايه؟ فكر كويس قبل ما تدفع رشوة، فكر كويس وخليك حقيقي، خليك بجد، خليك صاحي لكل مكايد إبليس اللي بقت عادية والناس بتعيشها. عايز تعرف نفسك، فكر كويس انت عايش صح ولا لا. اوعى تدفع رشوة.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج الله بيتكلم مع القسيس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في راديو الحياة الأفضل وبرنامجنا الجديد الله بيتكلم. الله بيتكلم من خلال طرق كتير. الله بيتكلم بالرؤى والأحلام، الله بيتكلم حتى من خلال ظروفنا وألمنا، الله بيتكلم بالأحداث وبالطبيعة، الله بيتكلم من خلال كلمته، بيتكلم بالروح القدس وبالملائكة، الله بيتكلم بالسلام الداخلي. لكن الله بيتكلم كمان من خلال مخافته. يعني مخافته، مش خايف منه لكن بخافه، والفرق بين الاثنين كبير. بخاف منه يعني بخاف من تأديبه، أو أخاف أنه يحصل لحاجة، الولد يسقط أو أنا أمرض أو أتعب. كل الناس وأغلب الناس بيخافوا كده، لكن مخافته يعني بخاف على مشاعره، وأنا بخاف أعمل الخطية لأجرح قلبه. بصوا معايا في مزمور 25 يقول كده من عدد 11، يقول: من أجل اسمك يا رب اغفر إثمي لأنه عظيم. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يقول كده: يعلمه طريقا يختاره، نفسه في الخير تبيت، نسله يرث الأرض. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. كل ما أكون خائف الرب، كل ما الرب يشاركني بالأسرار اللي عنده. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعمل لربنا حساب في حياتي، فبكون متاح، القنوات نظيفة، فربنا بيعلن لي أسراره. سر الرب اللي خائفيه، أنا بخاف منه ولا بخافه؟ بخاف منه، أنا بخاف أعمل حاجة، خايف من العواقب أو العقاب. لكن أنا لما بخافه، أنا بقوله أنا بحبك قوي وخايف على مشاعرك لا تتجرح. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يجي ربنا يتكلم بقى بأسرار، يقول له: أنا عندي حاجات عايز أشاركك بيها، عندي أسرار جوه قلبي، عندي حاجات كتير عايز أشاركك بيها. تعرفوا ربنا مهمهوش سن كام، ولا يهمه شهاداتي إيه، ولا عيلتي، ولا أي حاجة. يعني ربنا يسيب عالي رئيس الكهنة اللي جالس على الكرسي، وولاد عالي حفني وفنحاس الكهنة، وروح لولد صغير اسمه صمويل بيخافه، ويقول له كده: صمويل صمويل. يجر على عالي، عالي يقول له: ما ناديتش عليك. يرجع تاني، فيهم عالي في المرة التانية، قال له: لما يجي لك تالت قول له: تكلم يا رب عبدك سامع. فبدأ ربنا يجي لصمويل يقول له: عايز أشاركك باللي في قلبي. بص ولاد عالي بيعملوه برا، بص بص الخراب اللي حواليك صمويل، ده أنا هعمل وهعمل وهعمل. صمويل سمع وارتعب من الكلام اللي ربنا قاله له. الصبح بيفتح باب الهيكل، جه عالي الكبير قوي يسأل صمويل الصغير، حتة الواد الصغير ده، يقول له: هو ربنا قال لك ايه عليا وعلى بيتي؟ معقولة رئيس الكهنة تروح لعيل تقول له: ربنا بيقول لي ايه عليا وعلى بيتي؟ في فرق بين واحد بيخافه وولاد عالي اللي بيعملوا الشر في عينين الرب عند قائمة باب خيمة الاجتماع. عايز تسمع صوت الرب؟ احرص ان قنواتك تبقى نظيفة، يبقى الطريق مفتوح، تبقى حياتك ملك للرب، تبقى في مخافة شخصية. سر الرب اللي خائفيه، الله يكلمك بأسرار، ربنا يكلمني باللي على قلبه، ربنا يكلمني باللي جوه قلبه. حب قوي قوي الناس اللي بيخافوا ربنا. مرة من المرات واحدة راحت لرجل الله إليشع في ملوك التاني 4، وقالت له: عبدك زوجي كان يخاف الرب. مش يخاف من الرب، كان يخاف الرب. تعرفوا أنا كاتب جنبها في كتابي: بيت بيخاف الرب ما تخافش عليه، مؤمن بيخاف الرب لا تخاف عليه ولا تخاف منه. عشان كده المخافة أساس لسماع صوت الله. واحد يقول لي: هو أنا ليه مش قادر أسمعه؟ عشان في حاجات منع صوته، في معطلات بتعطل صوته، في حاجات كتير أنا بسلك فيها، أو أنا بعمل حاجات منع أن أنا أسمع صوته. مين يقول له: يا رب أنا عايز الأيام اللي جاية وداني وداني تكون مقدسة، وكون عندي مخافة جوه قلبي عشان أقدر أسمع صوتك بطريقة واضحة. ده اللي على قلب ربنا أن يعمله معنا. سر الرب اللي خائفيه وعهده لتعليمهم. يقولك: هتعمل إيه الوقت اللي جاي؟ هشور عليك تعمل إيه؟ أنا هقولك الخطة اللي جاية، وهقول لك على الوقت اللي جاي، بس انت خليك خاف الرب، وفي مخافة الرب تلاقي أمور عظيمة ربنا بيعملها. أصلي ليك وليكي وليا أنه ربنا يدينا الأيام اللي جاية مخافة لشخصه. والرب معاكم لحلقة جديدة إلى اللقاء.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمي على الأرض.
1: علقم، ازاي تتجرأ وتقول ان نصايحي ليك مش مفيدة وبتنتهي بالفشل؟ ازاي تقول لعمك ووكيل القسم بتاعك كلام زي ده؟ الكلام ده معناه انك مش عاوز تتحمل نتيجة فشلك وضع قابو جديد. لكن هضطر اني افهمك اكتر عن الموضوع السخيف المؤلم اللي اسمه الصلاة. واضح ان الراجل واخد موضوع الصلاة ده بجدية، وانا هنا هقولك على شوية حاجات يمكن تنفعك بدل الفشل ده. اول حاجة العشوائية. يعني ايه؟ اقولك، هتفكروا بايام زمان، ايام ما كان بيصلي زي البغبغان، بيكرر كلام بنظام محدد من غير ما يفهم، وهتخليه يفكر ان عليه يعمل العكس. خليه يظن ان الصلاة الصح لازم تكون مش منظمة، مش لازم يحدد لها مواعيد. خليه يفتكر ان التلقائية هي الحل. خليه يفتكر انه غامض ومبتهل، وكأن العشوائية معناها الروحانية. ومن العشوائية كمان انك تخليه يفتكر انه روحه بس، وان جسده مش مهم يشترك معاه في الصلاة. احنا كشياطين فاهمين انه بشر، وان جسده محتاج يشترك معاه في الصلاة والعبادة، وانه يخضع لروح ربنا، وان عقله محتاج يتنظم ويتعود على ترتيب. لكن الإنسان بينسى وبيتضلل، وإحنا علينا ننسي أكتر ونضلله أكتر. مش نفعه الطريقة دي ما يجراش حاجة، عندي طريقة أحسن. الطريقة التانية إنك تخليه يوجه عزمه في الاتجاه الغلط، يحول نظره من العدو الله، ويركز على ذاته ويعتمد على نفسه. يحاول يصطنع مشاعر محبة، وبالتدريج هيلاقي إنه بيحب نفسه وبس. وكل ما يعتمد على ذاته أكتر، كل ما هيفتكر إن صلاته ناجحة وإنه عمال يحقق وينجح. إحنا كشياطين عارفين إن ده نجاح لحظي في الحاضر فقط، لكن هو هيفتكر إنه أصبح قوي جدا روحيا. خليه عايش بقى في الخدعة دي أطول وقت ممكن. لكن أنا لازم أحذرك يا علقة، العدو مش هيسيب الرجل اللي بيحاول يصلي. مع الأسف العدو عنده صفة بتعذبنا كلنا، اسمها مش قادر أقولها، اسمها التواضع. كل محاولة من طرف البشر حتى لو كانت بجهلهم، دي محاولة غلط. قصادها العدو الله بيقرب ويوضح ويزودهم بالمعرفة. لكن برضو أنا مش عايزك تقلق خالص، الحل بسيط. احنا هنشوه صورة العدو الله في ذهن الانسان، وهنساعده يتخيل شكل مادي ومكان محدد للعدو، صورة بشنب ودقن او كرسي كبير قوي قاعد عليه راجل عجوز، او صورة زي الصور اللي بيشوفهم. وبعدين نساعده انه يقدس المكان والمادة، ويرفض اي محاولة من العدو للانطلاق بيه ابعد من الصورة اللي في عقله. علقم، اجمد، الحرب مع الصلاة حرب جديدة علينا جدا، لكن كمان الحيل بتاعتنا متجربة وياما وقعت ناس. بالتوفيق يا حبيبي، عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي.إس. لويس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة، كان بيرجع للرب وبيقول له رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها سمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كتير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب إيه مش شوكي من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيكي نعمتي يا رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيك نعمتي، هيك بالضبط هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة، لحد ما اختبرت أنه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هذا هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لأنه هذا هو الاختبار المسيحي. في جب الأسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين إنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم أنه نضل نختبر هالنعم اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

بيكم في حلقة جديدة من عايز أعرفني. في أوقات كتير قوي بقابل ناس كتيرة بيبقى الصراع الدائم نعمل إيه في عيالنا، نربي العيال إزاي، نفكر إزاي معاهم، إزاي نخليهم أفضل، إزاي نخليهم أحسن، وكل واحد بيتفنن إنه يخلي عياله أفضل حاجة. تدريبات كرة، تدريبات طايرة، لعب كيبورد، لعب درامز، المهم يبقى الولد ده سوبر هيرو، يبقى الولد ده بيعرف يعمل كل حاجة، كل عجز أنا معرفتش أعمله في حياتي يبقى هو بيعرف يعمله، المهم يتعلم، المهم يبقى أفضل، المهم يبقى أشطر، المهم يبقى أحسن ما يكون. وفاكرين إن هو ده بس التربية. الأهم في التربية إنك تعرف نفسك، ده بجد الأهم في التربية، إنك تعرف ابنك. لما بتعرف نفسك وبتعرف ابنك وبتعيش معاه تعرف تربيه. لما بتبقى أنت عارف نفسك وعارف إيه الغلط اللي فيك وعارف إيه الصح اللي فيك وعارف تضبط حاجات كتيرة في حياتك، هو هيعرف يعمل كده. القدوة أهم من كلام كتير جدا عن التربية. قول اللي أنت عايزه لكن عيش أهم بكتير جدا من أنك تقعد تقول. ولادنا أبنائنا مش بيعملوا اللي احنا بنقوله لهم لكن بيعملوا اللي احنا بنعيشه كل يوم. القدوة هي الطريقة الوحيدة الحقيقية للتربية أكتر من كل كلام كتير بنقوله. مشكلة حقيقية بقى لما بعرف نفسي واكتشف ان انا ماليش قدوة، ان انا ما كانش عندي قدوة في حياتي، ما كانش عندي أب أم صالحين مثلا يبقوا هم دول القدوة لي، او ما كانش عندي خادم، عندي قائد، ايا كان. عشان كده عشان تعرف تعيش ده محتاج انت يبقى ليك شخص قدوة. دور على قدوة ليك تبص عليه وتعمل زيه وتعيش زيه. بس الاهم من دوت بقى مين القدوة ده وتختاره ازاي. قبل الكل محتاج تبقى حاطط مثال الرب يسوع انه يبقى هو القدوة الاعظم والاكبر في حياتك، تاركا لنا مثالا كان تبع اسرى خطواته. رسول بطرس بيقول الكلمات دي، انك تبص عليه وتارك ليك المثال عشان تمشي وراه لانه قدوة ليك. بولس قال كده، تمثلوا بي كما انا بالمسيح. الحقيقة هو مش بس قال تمثلوا بالمسيح اللي قالها اكتر من مرة، لكن قال في النص بي يعني قدوة. لو عايز تربي خليه قدوة، خلي قدوتك الاولى هي المسيح، خلي فيه شخص في النص تبص عليه وتمشي وراه بس في المراية من بعيد انت شايف المسيح والشخص ده في النص. لو عملت ده هيبقى في حد بيبص عليك وتبقى انت ليه قدوة. اعمل انت عايزه في التربية، قول نصايح، درب تدريبات، طلع احسن شخصية ممكنة، لكن الاهم قبل كل ده انك تكون قدوة للي بتربيهم.

يا رب علمني أجري ليك أولاً، وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك، وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم، الله بيقول، الله حي، صوته يملى الودان، صوته يملى القلب، صوته يدي راحة للكيان وللنفس ويدي راحة للقلب وانت ماشي معاه. ربنا بيقول بالسلام الداخلي، الله بيقول من خلال كلمته، الله بيكلمنا بالروح القدس الساكن فينا، الله بيكلمنا من خلال الأحداث المحيطة والأمور اللي بنكتس فيها. بس ربنا كمان بيكلم الناس اللي ليهم صفات معينة، المتوكلين عليه. لكن النهاردة عندي حاجة مهمة قوي قوي في متى 5:8، فأصحاب السعادة، أصحاب السعادة في التطوبات، طوبة يا بخت وهنا وسعادة الأشخاص دول. 9 تطوبات بس منهم تطويبة جميلة جميلة، يقول كده: طوبة للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يعني يعينون الله؟ يعني يشوفوه، يعني يسمعوه، يعني ليهم علاقة قوية به. في الحقيقة موضوع نقاء القلب، يعني نقاء قلب، نظيف، قلب نقي، قلب طاهر. يقول كده: من قلب طاهر. قلب طاهر يعني واحد القنوات عنده مفتوحة، فلأنها مفتوحة شايف ربنا، مش بس سامعه، لا ده شايفه بيتحرك معاه. مزمور 66 عدد 18 بيقول: إن رعيت إثما في قلبي. يعني رعيت؟ يعني كبرت وحوطت وما تبتش. يقول مش لا يستجب الرب لي، لا ده من أساسه لا يستمع الرب لي. صحيح بيقول في المزمور ده لكنه قد سمع، يعني قوانين الله بيقول انه ما يسمعش، بس المرة دي لطف بي. ليه؟ لأنه ما كانش ينفع انه ما يجاوبنيش وما يكلمنيش، بس القانون الإلهي انه كل مرة فيها خطايا او اثام مسطورة جوه القلب وانا محوط حواليها وما عنديش توبة، اقول له: ربنا انت ليه مش بتكلمني؟ طب تعالى حبيبي افتح القنوات وانا هقول لك ايه اللي على قلبي الوقت اللي جاي. تعالى اقول لك انه الخط الوقت اللي فات محتاج الاسلاك بتاعته تتظبط، في حاجات واقفة في السكة، الاستقبال عندك مش مظبوط، في عوائق واقفة في قنوات التواصل بيني وبينك. يقول رب زمان كان يقول للشعب كده: خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم، يعني عملت حاجز، فلا انتوا شايفيني ولا انا شايف، صحيح بس انتوا مش شايفيني، لا انا قادر اسمعك ولا انت سامعني. فيجي الرب هنا يقول لي انه انقياء القلب يعينون الله، انقياء القلب يسمعون صوت الله، انقياء القلب في الحقيقة شايفينه، مش بس شايفينه لكن شايفينه وسمعينه. كم حد فينا يقول للرب: فاديني قداسة ليك، قداسة تشوفك وتسمع صوتك وميز صوتك من أصوات كتير حواليا. ربنا يديني الأيام اللي جاية إن أنا أكون إناء مقدس، إناء مقدس أخافه. وفي الحقيقة الرب قال كده على لسان بولس الرسول لتيمساوس في تيمساوس 2:2 عدد 21، بيقول: فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة. وبعدين يقول لي بقى: مقدسا. جاية بين فصلتين في الكتاب كده، محطوطة لوحدها، مخصصا. وبعدين يحط نافعا للسيد، وبعدين يقول لي بقى: مستعدا لكل عمل صالح. أنا نفسي أقول للي بيسمعوني والنفسي قبلكم أن الرب حطه مقدسا قبل نافعا، الرب حطه مقدسا قبل مستخدما أو نافعا. كانوا ربنا بيقول: قداستكم عندي أهم من الخدمة، قداستكم بالنسبة لي أنه أنا أقدر أستخدمك وتقدر تسمع صوتي. يقول في عبرانين 12:14: اتبعوا السلام مع الجميع. نص تاني من الآية خطير: والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. مش هتشوفه ولا تسمع صوته وانا عايش حياة مش مقدسة، في السر وفي العلن، قدام الناس وبعيد عن عينين الناس، في الأضواء أو بعيد عن رؤية الناس. وكانه بيقول: أنا يهمني قوي قوي قلبي يكون في تواصل مع قلبي، يكون مفتوح قلبي، يكون نقي ويكون مقدس. ده اللي على قلب ربنا يعلمه لنا. أنا بصلي من كل قلبي لكل واحد واحدة بيسمعونا أنه ربنا يدينا الأيام اللي جاية قنوات مفتوحة، قنوات مفتوحة فتقدر تعينه وتشوفه وتمشي معاه وتكلمه وتسمع صوته ويشور عليك. وكان الرب بيقول في قلوب بتعرف تاخد اللي على قلبي. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. الرب الأيام اللي جاية عايز ناس متاحين قلوبهم أواني نظيفة
تحمل حضوره، أواني مقدسة، ولأنها مقدسة نافعة للسيد، مستعدة لكل عمل صالح في المسيح يسوع. بصلي من كل قلب ربنا يجهز القنوات ويجهز الأواني عشان اللي على قلبه لينا يقدر يدهلنا. والرب معاكم لحلقة جديدة، إلى اللقاء.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

0: بفكره ومبسوطه قوي قوي انك معايا النهارده. زي ما كنت بقولك يعني دايما لما احنا بنقول هنلبس المفروض اي حاجه غير بيج وبني وابيض اللي هي الوانك قوي، عشان لما اتفرج عليكي على السوشيال ميديا بحس فعلا ان انتي عامله زي كوبايه هوت شوكليت في يوم برد دافئ قوي، هدوء. مع ان اي نو ان حياتك فيها تحديات كتير، في حاجات مش سهله، وعشان كده نفسي قوي النهارده الناس تشوف حته من كارو حقيقيه قوي قوي برغم كل الهدوء وعايزه اقول البوزيتيفيتي والستايلينج والحاجات اللذيذه اللي بتديها لنا على السوشيال ميديا.
1: انا بشكرك قوي انك اديتيني فرصه زي دي، حابه قوي اتكلم معاكي ونكون بنساعد وبننسباير ناس تانية ممكن تكون بتعدي بحاجات شبه ده. زي ما انت بتقولي دايما بتحسي بهدوء، يعني مبسوطة ان انت بتحسي بده، بس انا مش دايما هادية يعني.
0: انا متأكدة يوم الحد لما تقعدي تطبخي على الهادي كده
1: مش هادية قوي، مش هادية قوي.
0: ايوة لا انا اي نون، وانا حاسة عامة مع اني معرفكيش قوي، بس بحس ان انت اكيد حياتك زمان غير دلوقتي خالص. ونفسي اصلا تحكي لنا اكتر، بس اكتر حاجة نفسي ابتدي بيها لما كنا لسه بنتكلم قبل التصوير وبقول لك لما عديتي بمسكارج كان عندك بيبي في بطنك وما كملش، والناس حتى ممكن تبقى ناس قريبة بتبقى عايزة تساعد بس في الاخر بيحسسوكي انك واحدة، يعني انت مش اول واحدة ولا اخر واحدة، احساس سيء. احكي لي اكتر.
1: يعني بصراحة بالنسبة لي اكيد التجربة دي ما كانتش سهلة، بس انا ما بحبش يعني قوي احطها، ما اعرفش يعني، بس هحكي اللي جوايا. مش بحب قوي اسميها تجربه ان هي تجربه من ربنا، لان انا مش بشوف ان هو بيدينا اي حاجه وحشه، ولكن دايما بيستخدم الحاجه الوحشه لصالحنا. وهو فعلا كان بيعلمني قوي ده في التجربه دي من بدايه اصلا ما انا ونادر قررنا ان احنا نجرب ان احنا نبقى حامل لحد المسكارج. ليه؟ لانه في الاول خالص انا حسيت كده ان انا على قد ما يعني دايما كنت بصلي لربنا انه يا رب ادلنا، يا رب ادلنا بيبي وبارك ده وكل حاجه، بس برضو كان في حته كده انا عايزه اخدها بدراعي. فاللي هو بشوف انا صحتي عامله ايه، رحت للدكتور، شفت عملت كل التحاليل، شفت انا عندي مثلا ديفيشنسي في فيتامينات معينه عشان اظبط نفسي، لاني فاكره انه اول لما نقول يلا هبقى حامل، وده ما حصلش. وده كانت اول قرصه ودن من ربنا، كان بيقول لي انه انا اللي في ايدي كل حاجه مش انتي. فدي حاجه من الحاجات اللي ابتدت كانت تشكلني، وابتديت بقى انبسط في الرحله دي معاه. وبعدين لما اداني بيبي كانت يعني زي كنت دايما بقول كاني انا ونادر شفنا الدنيا ملونه اكتر. يعني دايما كنت بصحى بابتسامه قوي، وفعلا كنت مبسوطه يعني. وبعدين لما اتاخد مني ده كانت تقيله قوي عليا، حتى لو بتحصل زي ما دكاتره كتير بيقولوا واحد في خمسه او واحد في ثلاثه بالذات في اول حمل، ده ما يقللش ابدا انه في الاخر يعني it's a loss.
0: ده انا احساس الخساره اصلا،
1: انا خسرت حاجه وحاجه كنت مستنياها بقالي كذا شهر ولما حصلت اتاخدت مني. فاكيد كانت صعبه. طبعا في ناس كتير قوي كانت بتقولها لي بطريقه لذيذه انه معلش بتحصل وكده، بس انا حاسه يعني انا بقول الكلام ده للناس عامه لما يقابلوا حد جرب الموضوع ده او هم في الموقف ده مع حد، الكلمه دي ممكن توجع. لانه زي ما كده حد مثلا يتوفى فتقولي له هو في مكان احسن، ماشي، ما انا عارفه انه في مكان احسن، بس انا مش
0: الوجع اللي انا فيه دلوقتي.
1: بالظبط.
0: فكرتيني بواحده صاحبتي كانت بتحكي معايا تعرضت لتحرش وراحت تتكلم مع حد بقى، وحاسه الحد ده هو اللي هيطبطب عليا، فراح قال لها انت عارفه 8 من 10 بنات بيعدوا بتحرش. فهي حتى بتقول لي هو انا رقم، يعني انا كيس، يعني احساس مزعج قوي لما تحسي عادي انا واحده زي ناس كتير قوي. والناس بتحسسك برضو في حته يا كارو عايزه اقولها، مش قصدها ما تديكيش فاليديشن، بس بتحس ما انت مش اول ولا اخر واحده،

0: فاهمه طبعا. طب وكان ايه رد فعلك لما حد كان بيقولك؟ اكيد في وقت ما كنتيش مستحمله، يعني احنا دلوقتي شايفين كارو بتتكلم بهدوء، بس انا اي بليف كان في ايام كانت سوده.
1: لا يعني لا، مش ان انا اتضايقت منهم، بس لما فكرت بعدين كنت بس بقول انا احب اتعلم ايه من التجربه دي عشان لما حد يحصله كده اقول ايه وما اقولش ايه. يعني
0: أيوة.
1: كنت بفكر ايه اللي ساعدني، ايه اللي كان بالنسبه لي اللي هو ما انت معلش بتحصل لا
0: أيوة.
1: يعني مش هو ده اللي انا عايزه اسمعه، ومش هو ده اللي انا احب اقوله لاي حد لما يحكي لي تجربته، لانه ناس كتير قوي بعتت لي على انستغرام.
0: انا ثانيه كنت عايز اسالك السؤال ده، يعني يوم ما قررتي تنزلي على السوشيال ميديا عندك على القصه دي او التجربه دي، او مش هنسميها تجربه عشان انت يعني مش عايزه تقولي انها تجربه ان ابادوي، بس الحاجه اللي انت عديتي بيها دي، ايه رد فعل الناس؟ وانت كنت حاسه بايه؟ كنت حاسه انك قلقانه شويه انك تكوني بتشير حاجه عميقة كده او حاجة ممكن تبقى مؤلمة، واتفاجئتي برد فعل الناس؟ انا فاكرة انك قبل كده قلتي انا اتفاجئت، احكي لي اكتر.
1: اول حاجة عايزة اعلق عليها، انا دايما على سوشيال ميديا بحاول ان انا مش بس اوري الحلو، يعني بوري ايه الصعوبات اللي انا ممكن اعدي بيها، او ايه الافكار اللي انا بفكر فيها، وده يعني بيفرق قوي معايا. وده لما ابتديت اشير حاجات على السوشيال ميديا قررت ده قوي مع نفسي، ان انا مش بس ده، لان كارو فيها حاجات تانية كتير، مش بس اللبس والسفريات. أيوة. وكده. وعلى فكرة اي حد برضو على السوشيال ميديا لو بتشوفوه بيعمل كده، هو في سايد هو بيوريه مش بيوريه. فدي اول حاجة. تاني حاجة، انا اتفاجئت بكمية المسجز، مش بس ان في ناس كانت بتواسيني وانها بتقولي ان شاء الله ربنا يعوضك and so on، بالعكس انا بقى كمية الناس اللي قالت لي ان هم عدوا بده وهم حسوا بوحدة رهيبة في وجعهم، انا ده وجعني قوي. يعني ضايقني فعلا انه اكيد برضو ما كانش فيه validation. في ناس كمان بتاخدها بطريقة ان هو تابو، حاجة غلط اتكلم عليها او كأنه حاسين بشيء.

0: يعني حاجة عارفة اما تحسي بالذات الستات اللي هو ايه ده انت جسمك ما عارفش يجيب بيبي، اكنه عار فعلا، يعني اكنه ده العادي خالص ان ست بتحمل بتجيب اطفال.
1: بالظبط. ففي ناس مش عايزة تشير ده او تقول ده، فكانت سايباها لنفسها.
0: كارو كنت بتقولي لي يعني قبل ما نبتدي ان انت مش بس عايزة توقفي، انك عملتي شير للقصة دي او التجربة اللي فيها كانت حاجات كتير مؤلمة، بالذات بعد ما ناس قالت لك بقى احنا كمان وبنعاني من ده في واحدة، وحسيتي ان انت يمكن عليكي دور اكتر ان انت تعملي توعية او تتكلمي اكتر. يعني احكي لي بقى ايه. ايوه بيحسوا بشيم يمكن، هو تحسي ان انا البيبي مش بيكمل عندي او ان انا اصلا مش عارفة ان اجيب بيبي. يعني ايوه

0: بحس اكتر حاجه بتفرق لما بنشارك اصلا بحاجات حقيقيه زي ما انت قلتي عدينا بيها. يمكن انت لو كنت شفتي قبل كده حد عامل فيديو هتسمعي هتتاثري, بس هتحسي قوي بيه وهتحسي ايه ده انا محتاجه اسمع كده. لا لما بتجربي الموضوع بياخد شكل تاني اصلا جواكي. بس يعني انا عارفه ان نادر زوج بيكون بيدعمك قوي قوي وبشوف, بس الوقت كان عامل ازاي؟ لان دايما الناس بتحس الست يقولك اصل دي هرمونات. لا يا جماعه مش هرمونات, يعني هو اللي حصل في جسمها اكيد. بتخيل كمان حاجه تاني, عشان واحده صاحبتي عدت بالموضوع ده بتقول لي لما هعمل تاني مش هقول لاهلي, مع ان اهلي اكتر ناس مستنين يفرحوا. قلت لي عشان الفكره بعد ما تقولي في بيبي فينبسطوا, فكده العيب ان انت مضطره تروحي تقول لهم يا جماعه البيبي مش موجود فيتضايقوا, بس مش عايزين يضايقوكي. بقى الست بتشيل كتير قوي برضه.
1: لا يعني انا اكيد الموضوع في الاول كان صعب بالنسبه لي. نادر كان متضايق جدا جدا يعني, بس مش زي يعني, وانا اللي جوايا البيبي اللي قلبه وقف, هو انا ما سقطتش, وانا البيبي أوكي. قلبه وقف جوا بطني وانا ما كنتش اعرف.
0: انت قعدتي شويه البيبي قلبه واقف اصلا وانت مش عارفه
1: بالظبط. فطبعا الوجع والموضوع كان غريب, وفكره ان انا خلاص عايزه اريليس البيبي لانه الاحساس بتاع ان في روح جواكي واقفه دي انا بالنسبه لي كانت صعبه. بس نادر يعني فعلا قرر ان هو يجي على على على الناحيه بتاعتي اللي هي كان بيحاول يشاركني احاسيسي وكان بيحاول يفهمني, لانه في الاخر هو راجل وانا ست, احنا مختلفين جدا, وانا ايموشنال اكتر جدا من او الست ايموشنال اكتر من الراجل, عاطفيه اكتر من الراجل بكتير. وكمان هي الام يعني, انا بالنسبه لي انا كنت ام يعني, مش ما جبتش البيبي بس حملت في بيبي, فده كان صعب بس اكيد قوانا جدا, قوى علاقتنا جدا, خلينا
0: مع ان انت ونادر تعرفوا بعض من سنين
1: يعني انا ونادر تقريبا كده بقالنا 8 سنين نعرف بعض ودايما بنتكلم, ويعني مش
0: صحاب يعني
1: صحاب قوي. فهو وهو اكيد حافظني يعني, ممكن انا ما بقاش حافظاه قوي عشان انا ما بيتكلمش زي كتير, بس هو اكيد حافظني. فهي كانت تجربه صعبه بس احنا حاولنا نطلع منها احلى حاجه, بس في الاخر لا كان في مومنتس وحشه قوي يعني انا فاكراها كويس قوي.

0: كنت تلاقي حد تتكلمي معاه كبار، يعني اقصد ست، لان انا بحس ان في الاوقات كده احنا الستات بنعدي بحاجات بنحتاج ست تانية تكون بتقولك انا كمان، زي ما انت عملتي فعلا، انت عديتي بحاجة ولقيتي كذا حد بيقولك ايه ده انا كمان في نفس الحتة، ومش لاقي حد يسمعني او يفهمني، او ممكن تلاقي حد يسمعك بس ان هو يقدر اللي عايزة اقول يريليت، يعني يبقى حاسس انا كنت فعلا في نفس الحتة دي. لقيتي حد كده حواليك؟
1: لقيت بس بصراحة مش كتير، كان في منهم قريبين مني بس ما كانوش كتير يعني. أيوة. بس هي كانت زي مراحل. أيوة. يعني أنا عديت بكذا مرحلة لحد ما بقى.
0: حلوة قوي الجملة دي على فكرة، لأنه فعلا زي ما أنت بتقولي مراحل، ساعات الناس أو بتحط في موقف صعب بتحس خلاص أوكي، يقول لها مثلا اقعدي كام يوم كفاية بقى، عارفة جو اللي هو خلاص يعني كفاية قوي. زي ما حد أنا بجرى واحدة صاحبتي برضه، يعني لما بابا راح السما فبعد الأربعين زي ما بيقولوا، راح قالوا لها خلاص بقى يعني رجعي الشغل رجعي حياتك بقى حسن. فعجبني قوي إنك قلتي مراحل، عشان برضو احنا نبقى مش عايزه يعني كايند او بالراحه شويه على نفسنا، اتس اوكي يعني دي حاجه وجع بياخد مراحل عشان نوصل ان كارو قاعده هنا، ومش بس كده هي عايزه تتكلم في الحته او عايزه تعمل توعيه في الحته اللي وجعتها وتساعد ناس كتير. فاحكي لي اكتر بقى عن المراحل.
1: يعني لا يعني انا مثلا اكيد في الاول اصلا ما كنتش عارفه اتكلم مع ربنا، ما كنتش عارفه اصلي يعني، فكنت مديه لنفسي وقت في كل احساس يعني. أيوة. هو ان انا اعيط واتضايق وابقى مع نادر وكل ده كان مرحله، وبعدين لما هديت دي مرحله تانية، وبعدين لما ابتديت اتكلم مع ربنا دي كانت مرحله ثالثه، وبعدين لما ربنا وراني ازاي الوجع ده كان مهم فابتدى يشكلني ويقويني اكتر دي مرحله ثالثه، وبعدين ازاي استخدمت الوجع ده علشان حاجة لمصلحتي أنا ولمصلحة غيري، ده كانت مرحلة تانية خالص. أيوة. إن زي ما بتقول يعني بعد ما بتهيل، بعد ما بتخفي بتتشفي من الوجع ده، ممكن تبتدي بقى تستخدميه ليكي ولغيرك. يعني
0: عايزة أسألك إيه أول سؤال لما قعدتي مع ربنا حسيتي إنه جواكي قوي؟
1: لا أنا ما سألتش ربنا ليه؟ ليه يعني ما أعرفش، يعني مش ده السؤال اللي جالي، بس سألته عايز مني إيه؟ قال لي حاجة غريبة قوي، قال لي عايزك تشكريني.
0: يعني إيه أصلاً؟
1: اتخضيت شوية وقتها، قعدت كده شوية هديت و I reflected،
0: قعدتي تفكري ده عايز،
1: وقعدت افكر يعني ايه اشكرك، اشكرك في ايه. وبعديها ابتدى بقى حاجات تتفتح لي، يعني نور لي حاجات كتير قوي، يعني اللي هو اشكره انه مش ده كان الوقت الصح، اشكره انه الوجع ده هيخليني شخص مختلف، اقرب لربنا، هيشكلني. ف يعني بعدين ابتديت افهم
0: واحده واحده
1: اللي هو يعني ايه اشكرك، يعني ابقي ثانكفل يعني إيه فعلا. كانت اتخضيت يعني،
0: حاسه اصلا ان انا بدمع واحنا قاعدين. لا. لانه لا متخيله اصلا انك يعني عايزه اقول تترمي كده عند ربنا بوجعك وتنهاري قدامه وما سالتهوش ليه. بالعكس انا حاسه ان انت روحتي يعني لما تقولي انت عايز مني ايه، اكنك فاهمه كويس قوي ان ربنا هيستخدم الحته اللي انت فيها دي for a reason، في اللي سبب يعني، ده مش وقت.
1: بصي انا يعني برضو من حكمه ربنا ان هو حضرني بطريقه ان انا اشوفها بطريقه مختلفه، وده ما يقللش ان انا كنت موجوعه وكنت بعيط، لانه في ناس بتلخبط الاثنين.
0: حلوه قوي دي.
1: يعني مثلا في حد من الناس قال لي انت متضايقه ليه، مش انت دايما رميها على ربنا، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 4 أكتوبر، إزاي بتبدأ يومك؟ الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إن كل عطية صالحة وكل موهبة هي جاية من فوق، نازلة من عند الآب. والنهاردة بيوضح لنا أهمية إننا نبدأ يومنا بالصلاة.
1: يا رب، بالغداة تسمع صوتي، بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. مزمور 5 عدد 3. اسمح لي أسألك سؤال، إزاي بتبدأ يومك؟ هل بتبدأ يومك مشوش، مندفع، بتحاول تنجز حاجات كتيرة وراك في نفس الوقت؟ هل متعود تحس إنك متضايق في بداية يومك؟ هل بتحس إنك سريع الغضب؟ بتتعامل بعصبية مع شريك حياتك أو مع أولادك؟ الآن عاجز عن مواجهة حاجات معينة؟ طب عندك فكرة إيه هو السبب؟ السبب ببساطة هو إنك ما بدأتش يومك بالطريقة الصح. اتعلم من داود النبي لما قال في الصباح باكرا تسمع صوتي يا رب. أول حاجة عملها داود كل يوم الصبح هو إنه كان بيرفع صوته للرب. أول كلمات ينطقها في بداية يومه هي كلمات بيوجهها ويقولها للرب. أول واحد بيتكلم معاه هو الرب، مش أي حد من الناس. ويكمل داود النبي فيقول وفي الصباح أيضا أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. قد إيه دي بداية حكيمة تبدأ بيها يومك، وهي إنك ترفع صوتك للرب في الصلاة. صلاة ترفع بيها طلباتك للرب، تكرس ليه يومك وتحط قدامه الحاجات اللي المفروض عليك تعملها في اليوم، وتسلم له كل المشكلات والصعوبات اللي ممكن تواجهك، وتحط كل قراراتك تحت إرادته. وقتها هتكون زي داود، قادر إنك تنتظر الرب في رجاء، وهتخرج تقضي يومك وانت مستعد وواثق فيه ومتوقع الاستجابات الرب للصلوات اللي قدمتها له. في مثل يوناني بيوضح أهمية البدايات، بيقول الخطوة الأولى هي نص الطريق. فالطريقة اللي بتبدأ بيها يومك هتحدد تقريبا كل حاجة هتعملها. وفي الحقيقة نادرا ما بيكون نهاية اليوم أكتر بركة من بدايته، عشان كده خد عهد بإنك تبدأ يومك بالبداية الصح. ارفع للرب صلاتك وخلي الرب يسمع صوتك.
0: يا رب ساعدني اني ابدأ يومي بطريقة صح، باني ارفع لك صلاتي واحط احتياجاتي قدامك. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب خليني قلقة قيمتي فيك انت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني وعلمني أثق، لأنك بتحميني وبتقويني ونعمتك كفاية ليا. أمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك احتملت الصليب من أجلي وأكملت الفداء. سامحني لما أبص للتعب أكتر ما أبص ليك، ولما أسمح للأثقال والخطية تبطئني في الطريق. أمين.